الخريجين وأولياء أمورهم والمشرفين والمعلمين بمناسبة التخرج، قال إن على الخريجين وبغض النظر عن النتائج النهائية التمجد في سبيل طلب العلم وزيادة معارفهم. وحث الرئيس السياسي الخريجين إدراكا منهم للمساهمة الكبيرة لمبادراتهم في نموهم المستقبلي وفي سلام وازدهار مجتمعهم وبلدهم، على تحمل مسؤولية ضميرية ثقيلة، والمجتمع ووزارة التعليم على متابعتهم وتشجيعهم. وقد قدم الخريجون في صفوف عسكرية بمرافقة الموسيقى العسكرية عرضا عسكريا مميزا عكس التدريب الذي تلقوه. وقدمت الجوائز للقادة والمشرفين والوحدات والمتدربين الفائزين في العرض العسكري ومسابقات الرماية واللياقة البدنية والمهارات التكتيكية والأخلاقيات العسكرية. وفي الختام أدى الخريجون القسم وفاء لإرث الشهداء. عقد قائد شرطة المرور في الإقليم الأوسط الرائد هبتي قبرو ندوة حول السلامة المرورية لسائقي مؤسسة حارات للنقل. وأشار الرائد هبتي إلى أن العواقب التي تخلفها حوادث المرور على حياة المواطنين واقتصاد البلاد يمكن تجنبها من خلال الالتزام بقوانين المرور. وأشار إلى أن الأسباب الرئيسية للحوادث تشمل عدم الالتزام بقواعد الأولوية والقيادة الخطرة وعدم ترك مسافة أمان كافية والرجوع بالمركبة للخلف بطريقة غير سليمة والانحراف عن المسار وعدم منح الأولوية للمشاة. وفي معرض مقارنته لمخالفات المرور المسجلة في الربع الثاني من عام 2026 بتلك المسجلة في الربع الأول، ذكر الرائد هبتي أن 258 من المتهمين كانوا تحت تأثير الكحول، بينما كان 48 منهم لا يحملون رخصة قيادة. وأشار مسؤول قسم الرقابة والعقوبات السيد إساق يعقوب بأنه تم فرض غرامات تصل إلى 130 ألف نقفة على 26 مركبة، مع حظر إزالة لوحات ترخيصها لمدة 3 أشهر. وفيما يتعلق بالحوادث، فقد أسفرت 458 حادثة وقعت خلال الربع الثاني عن مقتل 11 شخص وإصابة 148 آخرين، فضلا عن أضرار في الممتلكات تجاوزت قيمتها 5 ملايين نقفة. من جانبهم، حث المشاركون على استمرار مثل هذه الحملات نظرا لأهمية البالغة. وفي الختام، دعا الرئيس التنفيذي لمؤسسة حارات للنقل المقدم يوسف فيساتيون حث المشاركين على التحلي بالجدية والحذر أثناء ممارسة أنشطتهم اليومية. نظمت دورة تدريبية لتعزيز دور المرأة في التنمية استهدفت ممثلات عن 14 إدارة ضاحية بمديرية حقات. وقد ركزت الدورة التي نظمها فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة على تعزيز القيم الوطنية والحفاظ عليها وكذلك على الأمن الصحي. وفي هذا السياق، صرحت كل من مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية والاقتصادية في فرع الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم عنسبة السيدة ترحاس نار أيو ومسؤولة الشؤون السياسية والتنظيمية بفرع الاتحاد السيدة فايزة أدلة بأن الدورة هدفت إلى تعزيز دور المرأة في مسيرة النضال والتنمية ورفع مستوى وعيها الصحي وضمان دورها الفاعل في مواقع العمل. واستعرض الممرض قبر مسقل قبر هيوتا مسؤول الخدمات الصحية تداعيات ختان الإناث وزواج القاصرات وقضايا الصحة النفسية والضغوط الاجتماعية بالإضافة إلى الرعاية الصحية أثناء الحمل والولادة. وحثت مسؤولة فرع اتحاد المرأة بإقليم عنسبة السيدة آمنة حسن النساء على تعزيز مشاركتهن في مجالات التعليم والصحة والحياة الاجتماعية وتقوية منظمتهن ليتمكن من ممارسة دور قيادي والتأثير في الآخرين من خلال القدوة الحسنة. من جانبه، أشار مدير مديرية حقات السيد إدريس محمد حامد بأنه ينتظر من المتدربات إحداث تغيير في بيئاتهن من خلال تطوير أنفسهن وتوظيف المعارف التي اكتسبنها. تمت الإشادة بمساهمة المجتمع في نجاح عملية التعليم والتعلم في مديريتي ميمنه وميعين. وقدم الأستاذ بهتة والداي مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية تقريرا خلال الاجتماع الذي عقد في مديرية ميمنه، ذكر فيه بأن الشعب ساهم بأكثر من 2.3 مليون نقفة خلال العام الدراسي 2025-2026 لمعالجة أوجه النقص التي تعد العوائق الرئيسية أمام الخدمات التعليمية. وقال إن مشكلة نقص الفصول الدراسية قد خفت حدتها بفضل المبادرة التي اتخذها سكان الإدارات المحلية، مشيرا إلى أن 80% من الطلاب قد اجتازوا الامتحانات في جميع المستويات. وصرح الأستاذ طعامي فتوي مسؤول المؤسسات التعليمية في مديرية مي عيني بأن نسبة مشاركة الإناث في المدارس بلغت 47% في حين وصلت نسبة النجاح إلى 82%، وذلك خلال اجتماع مماثل عقد في مديرية ماي عيني. من جانبه، حث الأستاذ سبتزقي كداني مسؤول فرع التعليم في الإقليم

الجنوبية أولياء الأمور والمعلمين على العمل معا لتحسين نتائج الطلاب، مشيدا بالمجتمع لمساهمته ماديا ومعنويا في سد النقص في المدارس. وذكر كل من المقدم ابراهام هيلي مدير مديرية مايمنه والسيد أسامة فورقي مدير مديرية مايعيني، ذكر إدارات الضواحي بضرورة تحديد الأطفال الذين لم تتاح لهم فرصة الالتحاق بالمدرسة أو إلحاقهم بها، ليتسنى للمؤسسات التعليمية تقديم الخدمات المناسبة لهم. نظم فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة في مركز شالوت للتدريب دورة تدريبية ل 148 شابا، 76% منهم من الإناث. وشمل البرنامج التدريبي المهني الذي استمر 3 أشهر مجالات تكنولوجيا الحاسوب والمونتاج وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية ومد خطوط الكهرباء والإلكترونيات والجرافيكس والتصوير. وصرحت المديرة التنفيذية لمركز شالوت لتدريب الشباب الشابة سنايت قبرهيوت بأن هذا التدريب يأتي في إطار أنشطة الاتحاد الوطني للشباب والطلبة الرامية إلى تنمية قدرات الشباب ورفع مستوى إنتاجيتهم. بدوره صرح مسؤول فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة السيد الزازي برخت بضرورة تزويد الشباب بمهارات مهنية إلى جانب تعليمهم الأكاديمي. يذكر أن مركز شالوت للتدريب الذي يعمل تحت مظلة فرع الاتحاد الوطني للشباب والطلبة بإقليم عنسبة يوفر برامج تدريبية في 13 مجال، وهو مجهز بمعدات حديثة. مشاهدينا، عشرتنا تواصل من الفضائية الارتية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. أعلن مسؤول في ولاية زامافارا شمال غربي نيجيريا أن الجيش النيجيري قتل أكثر من 300 عنصر من قطاع الطرق وعصابات الخط وسرقة الماشية خلال عمليات نفذها هذا الأسبوع. قال مفوض الإعلام في ولاية زامافارا محمود محمد دانتواسا في بيان أن الجيش النيجيري نفذ عملية عسكرية في منطقة كومي بولاية زامافارا استمرت يومين وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 عنصر إرهابي. واعتبرت حكومة زامافارا أن العملية تمثل نجاحا كبيرا في جهود مكافحة الجرائم العنيفة في وقت تواجه فيه نيجيريا، وهي أكبر دول أفريقيا من حيث عدد السكان، أزمات أمنية متعددة ومركبة. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات النيجيرية الجمعة تحرير عشرات التلاميذ الذين اختطفوا خلال هجوم وقع جنوبي غربي البلاد في مايو الماضي وفق ما أكده الرئيس بولا تينوبو. وكان مسلحون اتهمهم الجيش النيجيري بالانتماء إلى جماعة بوكو حرام قد اختطفوا 46 تلميذا وموظفا من 3 مدارس في ولاية أويو يوم 15 من مايو الماضي. قال التلفزيون المركزي الصيني CCTV أن الرئيس الصيني شي جين بينغ التقى رئيس وزراء كوريا الشمالية باك تي سونغ في بكين. وذكرت الصين بأن باك وصل إلى بكين في زيارة تستغرق 3 أيام سيشارك خلالها في فعالية بمناسبة الذكرى 65 لمعاهدة الصداقة بين البلدين، حسب ما أفادت وكالة رويترز للأنباء. ويأتي ذلك بعد زيارة شي جين بينغ إلى بيونغ يانغ قبل شهر في أول زيارة يقوم بها إلى كوريا الشمالية منذ 7 سنوات، والتي اتفق خلالها مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون على توسيع التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية. وتحسنت العلاقات بين بكين وبيونغ يانغ بشكل ملحوظ منذ أواخر 2025، وكثف الجانبان جهودهما الدبلوماسية واستأنفا خدمات قطارات الركاب والرحلات الجوية المباشرة بين عاصمتي البلدين. وقع الرئيسان إيمانويل ماكرون وسيريل رامافوزا اتفاقية شراكة ثنائية جديدة في باريس مع اعتماد آلية حوار وزاري سنوي لتعزيز التعاون بين البلدين. جاء ذلك خلال زيارة رسمية تهدف لتوطيد العلاقات الثنائية وبحث ملفات دولية مشتركة. وأكد الطرفان وجود تقارب في وجهات النظر حول عدة أزمات دولية، منها الأوضاع في الشرق الأوسط وجمهورية الكونغو الديمقراطية. ويواصل الرئيس الجنوب أفريقي زيارته بلقاء ممثلي شركات فرنسية والمشاركة في إحياء ذكرى معركة السوم. نجحت الصين في اختبار نظام تجريبي لاستعادة الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام بعد تمكنها من التقاط المرحلة الأولى من الصاروخ الحامل لونغ مارش 10B بواسطة شبكات مثبتة على منصة بحرية.
ويعد هذا الاختبار أول عملية استعادة محكومة للمرحلة الأولى من صاروخ حامل في الصين، ويمثل خطوة مهمة في تطوير تقنيات إعادة استخدام الصواريخ وتقليل تكاليف عمليات الإطلاق الفضائي.

ويبلغ ارتفاع صاروخ لونغ مارش 10 بي وهو مركبة إطلاق تجارية نحو 63 مترا ويصل قطره إلى 5 أمتار فيما تبلغ قوة دفعه عند الإقلاع نحو 890 طنا بينما تصل كتلته إلى حوالي 760 طنا ويمكن للصاروخ في تكوين

الثامنة والثلاثين من الخدمة الوطنية. قائد شرطة المرور يعقد ندوة لسائقي مؤسسة حارات للنقل. تدريب حول تعزيز دور المرأة في التنمية بمديرية حقات. الجيش الناجري يعلن قتل 300 مسلح وتحرير عشرات التلاميذ المختطفين. الرئيس الصيني يلتقي رئيس وزراء كوريا الشمالية في بكين. الرئيسان ماكرون ورامافوزا يوقعان اتفاقية شراكة. مشاهدينا انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.

0: ده داير داير
1: يا بره.
2: ابت بيت كان دسني حي سينا كان مزين الجو ده عند خاخي
1: ابت بيت كميل خوف لا تا يا بره كوك فوق راح اسمك دون كذا خوف تحسب ده انت هيك فوق زي حسب لك انت حماق عنده بيدفو ابز حماق انت خطط انت هون كان تاود
3: انت يا بره نعين داير تحس يوم زمان يخرب
0: ايه
3: ها
0: ييكا ابوغال نبهز بلو يهيبا نبهز يبلو خاي خلا ندركم حقي نعخاون زفن في النجر قاين ورم جينا ابوغال دليو تخجبري خي
3: امون عين داير تحس يوم
0: سمع اسكي ما عنده زودي ايه نسرات مثل حلال كميد بلا نشكر حسكاسي ايه اول عدل خنتود اسي بطا ابحنتي عينامي ختكل هانكاها تعاني خلق هاسا وخلق اوالد هاساس زي تبلو اللون هانكاها تحمل
3: كم عين اموها اخوناك اللي
0: اوه بلا باس عيش انبيلو قالو بل كنقركا انبيلو قال
3: بل انا داير انا من مخانيك اخر يبلك هذا
0: بلك نقرأك

0: I know.
1: Yeah.
0: Let's get. Strawberry.
1: Salito, come on.
0: Salito. Abra. Come on. How much time is it?
2: Where are you?
0: Hand over. Yeah. Let's go.
2: I'm
0: not. أبتنا حسر متنا خوندي أطالت حطر أبي سنة أمور أو عارض أنهين
2: أوي
0: أطالت عدد سدخيلة من دخيلك عينو لعسك أبون قبري
2: عفالون حانك خيدة معالك عينو مغالي قرأ فدار حانك خيدة هو خيدة زبالي لحن
0: أنت يتعطو
2: عفالون كخيدة
0: ما زي تولد
2: لحن حانك خيدة
0: أي
2: ويبقى موزل أخكان الملغتي
0: تهبل أوتطا
2: أنت رسي أخيرك
0: ويوكوان داير ودير أستبهل ويلي ويلي ويلي هاي كونني لو مها انت بركو
2: بدافا
3: معي كل من منكم واد اليوم يلقى ها هنبع قوم يلا
0: انت تجي تقدفو انت حي بتحلي
2: اي تحنينو بارسي فتخو
0: انت تخينيو اول عدها قرسينو خلو زيت ايو
2: كونت موتت عيني مانات اي بهلاي
0: هاي مر مرعت مسبلك انت كحلا ادي استوهلت
2: زغرم كوي بشقني غايلو مو
0: اول كتايو الخون
2: هاي انا سي مسلن ناب حاول زخده مسلني واز بحلف كبل مسبرخ على السمعيه
0: انت راك نقدر تناسح ادخ اوتوسي بحو غيرو خنك سنه
2: انت ما خلو بلينا اي تقرا غاني نسريو كدك دخل ابو حمو عند
0: الدور رفع على الدور
2: هيدا الحمو اكيد
0: هاي تاك دابو دبرنا
2: حان فاسيد خاص بني هذا لا
0: كيف الحراره هيدا

0: راسي بالليل وين ما عندها
1: سمع
0: هذا
1: غمزة هذا سي
0: طويل
1: غير هذا عفوا تعيد غمزة وين اي غمزة انا هابل
0: عاد
1: هذا
0: لا
2: ايه قومي تعال اسكت اقلبك عندي
1: واي
0: انت طيب
1: واي
0: ماني خطوة نقول لك انا انت نعم نتنان عندي تفيني
3: دينكي امو هاتو رايسي غريبي زلي كنت الله كنت في الكل نقراني
4: ماذا قصي خان محبو سي خان قمر
3: امين امين امين
4: انبر كم يزبل نس قلعه اخر خبك زلا
3: سلام الرغاني
4: بغندو دابع على خاتكم نتناتك رحسي ناتا توصي هو
3: نعم تمو رحيا غير رحمتي
4: امو تقديم تولم سبيحو صيرنا سن بيتك اخ نوصلو
3: ها كم تطعمك نقولو على خير
4: رايزوك
3: ابراهسي ركسي
4: ركسي
3: كاين كاين اسك
4: انا اخ خير
3: امين امين امين
4: انتو ابعينو انتو تا وريدكم داخل دز دوكاس
1: وات
2: زين خزل لي ترى وش دي عتخي
4: هاي بس يهمني ابو خير خفيله وجهو بما سيزخو بعلانسي ولا غير سمعكم
2: ما تجي ريدي
4: سيدي
2: لا بيلو خير ليت
4: تسمعني
2: واي واي سيدي انا توجه احمد
4: ايه بلوش عليكم مصو بنكنساتينا
2: مرحبا
4: هذا

0: ክቡራትን ክቡራንን መደብና ብዝክረ ሰማዕታት ክንጅምር ስለ ዝኾና ኩላና ንዝክረ ሰማዕታት ንዳሎ
1: مشاهدونا الافاضل سنبدا برنامجنا بوقفه حداد على ارواح الشهداء الابرار فلنقف جميعا لهذه الذكرى
0: ذكرى سماعته
1: ذكرى الشهداء تفضلوا

0: كبراتن كبرانن زغتل وتدراوي مريتيو.
1: المشاهدون الأفاضل، الآن ستقدم فقرة العروض العسكرية. مشاهدة طيبة نتمناها لكم.

0: እዚ ክንከታተሎ ፀናሕና ተንቀሳቓሲ ጉጅለ ብክልተ ብሎካት ዝቆማ ኮይነን ሰሜንን ደቡብን መፅአን እንዳተመሓላለፋ ዝሰርሑ ስራሕ እዩ ካብ 74 ሰብ ክሳብ 16 ሰብ ዝተርፋ ተመቓቂለን እየን ባሕርና ንያትና ባሕርና ደጀና ባሕርና ሪምና ባሕርና ብደብና ባሕርና ህላወና ባሕርና ኣርማና ባሕርና ሕድርና ቀይሕ ባሕርና ርስትና ክብላ ፀኒሐን ጠቕላላ ቁፅሊ 408 እዩ
1: المجموعة المتحركة المشاركة في العرض العسكري تتكون من مجموعتين فرعيتين تأتيان من الجنوب والشمال وتعملان بالتناوب في الأمكنة

هذه المجموعة المتحركة تعمل بالتناوب في الأمكنة وتنقسم هاتين المجموعتين إلى مجموعات أصغر تتألف من 700 فرد وحتى 16 فرد، وعندما تكتمل هذه المهمة يردد أفراد المجموعة ما معناه: بحرنا فخرنا، بحرنا خلفيتنا، بحرنا رمزنا، بحرنا عهدنا، البحر الأحمر إرثنا. هذه المجموعة المتحركة تتكون من 1408 فرد.

0: ክቡራትን ክቡራንን እዚ ብተመረቕቲ 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቐርብ ዘሎ ምርኢት እዩ። ዝኣቐዲማ ክትሓልፍ ፀንሐት ብሎክ ስእሊ ዝቐመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ሃገረይ ዝገልፅ ምስሊ እዩ። እቲ ቀሪቡ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ብሎካት ከባቢ 20 ስለ ዝኾነ ኮፍ ኢልኩም ንክትከታተልዎ ብኣኽብሮት ንሕብር።
1: شهد الله فاضل هذا البرنامج مخصص لتخريج الدفعة 38 لطلاب الخدمة الوطنية. أرجو أن تتفضلوا بالجلوس لتشاهدوا بقية العرض العسكري والذي تشارك فيه قرابة 20 مجموعة.

0: እዛ ሕጂ ብቅድሚ መድረኽ ወይ ስተጅ ትሓልፍ ዘላ ብሎክ ብስእሊ ዝቐመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ኤርትራ ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ዝገልጽ ምስሊ እዩ።
1: مشاهد الله فاضل هذه المجموعة التي تمر من أمامنا الآن والقادمة من الجنوب هي على هيئة مجموعة ملونة مكونة من أعلام الخدمة الوطنية وتعكس الخدمة وعدد المشاركين فيها هم

0: ሳዋ ንምልኣት ብብቕዓት እተሃንፅ ኣዳራሽ ሃገር ሳዋ ንኽእለት ብፍልጠት እተቕስም ማእከል ስኽበር
1: هنا ساوى هنا أرض البطولة ومعقل الثورة هنا مر رجال ساقوا خط الدولة هنا التاريخ قد دون بطولات وأمجاد إلى أبد الدهر تروى
0: ساوى بتوفيت منسي تورس كبري ساوى بتقهار منفس صنعة التسرز بقبري
1: ساوى قلعة العلم والمعرفة ساوى عرين الأبطال ومصنع الرجال ساوى رمز النضال وإعادة البناء والإعمار

0: ساوا نጸብራق زي السعر حزبي زي كمه مريحنت تنصبارق تمثالين ساوا ساوا مستير عوت ناي حبنات حبن ماكل حرنت ندرماس عوت
1: هنا ساوا هنا الكل يتساوى يبذل جهدا يتصبب عرقا وللخدمة يتبارى ينشد وحدة ووئاما وعن الصخائر يتسامى يصنع جيلا صاحب فكر والوطن به يتبارى.

0: بل رأيهم مسألة بزحات نزي مثل إيرتراوية بكل كرنعات أورا من إسي ساوا قدم كل السرع كم برهان شوعات صحي ما أزر زخلع
1: على انضباط الأبجديات التدريب العسكري وهو سمة من سمات أعضاء الخدمة الوطنية فهنيئا لكم على هذا الأداء الجميل الذي يسرنا.

0: ዛዋ ፍልጠታ ዝቐመሱ ከም ስልኪ ቕተዓጣጽፉ ኣካሎም ዝሃንፁ ኣእምሮኦም ዝሰሓሉ ስምዑ መዝምሮም ሃገረይ ክብሉ ኣብኣ ፈልፊሎም ሓቒቕ ክዛርዩ ብመንፈስ ሃገራውነት መንነት ክሕይሉ እቲ ምስጢር ኣብኣ እዩ፣ እቲ ምስጢር ኣብኦም እዩ። ሳዋ
1: ኩለ ዮም መረ ምን غይረ ክፋሕ ويوم ضاع من عمر الصباح فتعالي نملأ الأفق هديرا نتحداه بأمجاد السلاح. التحية للفتاة الإريترية وهي تشارك بفعالية في هذا العرض العسكري الجميل والذي يعكس قدرة وكفاءة الفتاة الإريترية.

0: ምንቃሕ ምውዳብ ምዕጣቕ መለለይ ጥምረትና እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ መንገዲ መንገዲ ቀደምና ብኽብርታት ህዝባዊ ግንባር ተመሪሕና ንቕድሚት ምምራሽ እዩ።
1: خريجو ساوى يشكلون العمود الفقري للبرامج التنموية التي تنتظم البلاد، فهم السواعد الفتية التي لا تكل

0: እዚ ክንከታተሎ ዝፀናሕና ብ20 ብሎካት ዝቆመ ምርኢት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ናቱ ፊደል ሒዙ ነይሩ። ኩለንተን ብሎካት ክንበባ እንከለዋ ኤርትራውነት ዘሐብን መንነት ዝብል ፅሑፍ እዩ ኣብቲ 20 ብሎካት ቅድሜና ክሓልፍ ዝፀንሐ። ኤርትራውነት ዘሐብን መንነት
1: المجموعات المشاركة في العرض العسكري أي مجموعة كانت تحمل حرف معين بلغة التجرينيا وفي الختام رسموا بأجسادهم عبارة إرثراونت تحبن من النت أي بمعنى الهوية الإريترية هوية تبعث الفخر. عدد المشاركين في هذه المجموعات 15 8488

0: ካብዚ ቀፂሉ ግጥሚ ብቋንቋ ትግርኛ ብህፃን ምርሃዊ ክፍሎም ክቀርበልና እዩ። ህፃን ምርሃዊ ክፍሎም ተማሃራይ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ደረጃ ሳዋ እዩ። ኣርስቲ ናይታ ግጥሚ ኤርትራ ናይ ክልተ ጥራያት ትብል ሕደማ ብርሃነ ተክለ ገርግሽ ሰምሃር
1: تليها أغنية بلغة النارة أداء فرج إسماعيل وخديجة محمد من أشعار فرج إسماعيل بعنوان ساوا
0: بدحريو بقوانقوة تقرنيا عليك تولد هجريا أبل بيت بل حدامان زيمان عليك تولد قتمي هينوك برهاني
1: أغنية بالبداويت طاهر أحمد محمد تيتا وأشعار طاهر محمد
2: أنا زع أسبوع أبو عوي كبري مساء زري فليته كسك كم عدري زي قمتك وقن رخيبة كبري عيو قزاك تصفف بقداي بحري نعخو ما يبالون ولدي نعنان المساء انت ولدي رمت حو زري أم بعلم زرب لولا انبر زي تولدي قدو زي استفالو لا عبد القادر دخلي مزاب زلا صباح كم عمقنا زي تمكرو لا ولدنا انتم دك سهل دك سوا تاريخ كاب دغما يعرع علم كم تزقدما بحرنا كل حلو قريب لنا عدما زز نغسه ابتا منبر نحمما عيد سكفو زي بعرا ست سمان اخوم امينوم زحلفو كن عنا حيزوم بقطعنا تخلفو كيت ولدكم تاريخ تصعفو قسن دقيم حسن حساننا حدرك الرغغب تقوزو لنا أن أما حسن زركب مماون قريبا لا تولد مسبلي أبسو ميات مكت قال محلا شعياتا سعد انتايدا دكنا كابلو نحنا اسمان دينا دك سبرتنا غرا حنبسينا امنو كلكم كلينا سرع ديبلومات توايبنا اللوز لعلى قمت أبزي عدمينا أقديم منا شمت صوتا قديفنا حدركنا السقاقر قلنا مسمر حدا كابراس كيسار حدا كابراس دميرا سالساينا غلعا دياسبورا موقيتنا كنرتع عما قابا عيا زقول لنا يلن نوتو مويا شعو معاسني لكم عبحري أبيناي أوام بيناي بري تتقومن لكم مساقا قري كما قر معاستفاتي لكم عبزاها قر حنباشا كلو أمني كتكولو لوت وطواي فرسنا استينالو تلو نتج أوام ماي واي شتت واي مقاي عبيت قلعك حسو ابتلف جن مراي كلا قريفنا يا ديبلومات انتاي كززار بالو بقدمو فايل تعطي غلو كلا كابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكوني ناتو بلناسي بحر ديما كلا خل تنزي كدو اقاركم اكبو وريدنا دهزانات وزحكيمكم ترازو سمعو فلما قال لي نتألا بطري تراي حزوم وغدات بغطري نتعشكات من الزمن أو أطبارو هزوا ما مينام ندقال لهم برخاز وفرو لهم قدابرو عفز مهينة قرو أمغة ولا أنت وزحكم بميلونات من بلوكم ناجو أقراف أسرات ويك خف إذن أبسا متحك مش شايكا كم سأسر كان بقربيت متمات باتي نوي حزوين شاف نسايل درونات قال لنا تبلو كتسن بدو وصانات ودرون درون ميسايل كلو مداني باتي سنتيمتر كيلومتر السفرنا مسبزحناكم وعطوكم هنا دفعكم اللوز الاغلق الو استقنتكم وبحري كله ملو حقيا لن وي مقل وعيد اناك علي كي تتعلو استمي هزبي دانيا بلو انتلو وي عشنات زي الكبو مطن انت بزحكان تصبوقت منه تسقاب تسقام وزقور بيت كسانه يبال دامبر كنت امينا ومهارم رم ودف عبونا ابو هارقم ابو هامرقي تايق بورتولنا فقر بولون خلنا خشنا مبر ولدنا دا عزيفة وحق قالبونات بس عسفن اصورن تمكي اكاو كينات بتفغرا بتت امينا رديت كي تزارو بيوم زرق اوه مريد مغان نعنان دخول من هتسانات مس هتساناتكم اوجكم كينات كنت نتصوت من مهار الحبراء وعبيت سلام كله طعمكم حووها قربيت ዓለም ከይንነብረላ ወለዶታት ብቕሳነት እንታይ ኮንኩማታ ዘይናይ ወራሱት ትናሳሕ እምበር ጥቓሞት እናሃለኻ ኣብ ክሳትካ ንከሎ መዓለኻ መምስ ፀበበካ ፈሱ ተረኺቡ ዘይበለ ስስዐ ኣብ ሕመኩም ትዕቀቡ በለቀወፁ ክደግመልኩም ዘይተወልዱ ኤርትራውያን ይገዱ ዓዲ ዋዓሉ ገጠምጠም ኣይትበሉ ሓንትን ስልጥንትን ኤርትራ ንኽልተ ጥራያ ተታሒዛ ብሓደራ እቲ ሓደ ስዉእ ኣሰሪ ንኸዶ እቲ ካልኣይ መጻእ ወለዶ ኣኸለ ቅበፁ እጅ እውን ቀይሕ ባህርና ርስና እዩ ዓወ

0: ክቡራትን ክቡራንን ዝቕጽል ወታደራዊ ምርኢት እዩ።
1: المشاهدون الافاضل الان ستقدم فقره العروض العسكريه مشاهده طيبه نتمناها لكم

0: ክቡራትን ክቡራንን እዚ ብተመረቕቲ 38 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝቐርብ ዘሎ ምርኢት እዩ። እዛ ቐዲማ ክትሓልፍ ፀንሐት ብሎክ ስእሊ ዝቐመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ሃገረይ ዝገልፅ ምስሊ እዩ። እቲ ቀሪቡ ዘሎ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ብሎካት ከባቢ 20 ስለ ዝኾነ ኮፍ ኢልኩም ንክትከታተልዎ ብኣኽብሮት ንሕብር።
1: مشاهدة الأفاضل هذا البرنامج مخصص لتخريج الدفعة 38 لطلاب الخدمة الوطنية أرجو أن تتفضلوا بالجلوس لتشاهدوا بقية العرض العسكري والذي تشارك فيه قرابة 20 مجموعة.

0: እዛ ሕጂ ብቅድሚ መድረቕ ወይ ስቴጅ ትሓልፍ ዘላ ብሎክ ብስእሊ ዝቆመት ኮይና ወድን ጓልን እዚ ማለት ኤርትራ ብትምህርትን ምክልኻልን ኣለናልኪ ዝገልጽ ምስሊ እዩ።
1: مشاهدو الافاضل هذه المجموعه التي تمر من امامنا الان والقادمه من الجنوب هي على هيئه مجموعه ملونه مكونه من علامه الخدمه الوطنيه وتعكس الخدمه وعدد المشاركين فيها هم 602 فرد.

0: ሳዋ ንምልኣት ብብቕዓት እተሃንፅ ኣዳራሽ ሃገር ሳዋ ንኽእለት ብፍልጠት እተቕስም ማእከል ስሕበት
1: هنا ساوى هنا أرض البطولة ومعقل الثورة هنا مر رجال صاغوا خط الدولة هنا التاريخ قد دون بطولات وأمجاد إلى أبد الدهر تروى
0: ساوى بتوفيت منسي تورس كبري ساوى بتكهات منفس صنعت التسرز بقبري
1: ساوى قلعة العلم والمعرفة ساوى عرين الأبطال ومصنع الرجال ساوى رمز النضال وإعادة البناء والإعمار

0: ሳዋ ነጸብራቕ ዘይሰዓር ህዝቢ ዘይክማህ መሪሕነት እተንጸባርቕ ተምሳሌት ሳዋ ሳዋ ምስጢር ዓወት ናይ ሓበናት ሓበን ማእከል ሓርነት ንደርማስ ዓወት
1: هنا سوا هنا الكل يتساوى يبذل جهدا يتصبب عرقا وللخدمة يتبارى ينشد وحدة ووئاما وعن الصغائر يتسامى يصنع جيلا صاحب فكر والوطن به يتبارى

0: بلو رأيهم مسألة بزحات نزي مثل إرتراوية بكل كرنعات أورا من إسي ساوا قد نقول السرع كم برهان شوعات تصحي ما أزر زخلع
1: على انضباط من أبجديات التدريب العسكري وهو سمة من سمات أعضاء الخدمة الوطنية فهنيئا لكم على هذا الأداء الجميل الذي يسر الناظر.

0: እምትዋ ርአይዋ ርአይዎ ስምረት እግሩ ውህደት ኣካሉ ሓያል መንፈስ ዝምስክር ባዕሉ ጐደኑ ዝፈልጥ ዘይወፅእ ካብ መስመር ታርጌቱ ካሃርም ዕላሙኡ ዘነጽር
1: ساوا هي قلعة الصمود التي صقلت مهارات الشباب الإريترية وساهمت في توريثهم القيم الثورية وعلى رأسها الاستعداد البدني والذهني للدفاع عن السيادة الوطنية كما أنها الصرح العلمي الذي خرج الآلاف من الكفاءات الشبابية التي تقود برامج التنمية في البلاد

0: ምንቃሕ ምውዳብ ምዕጣቕ መለለይ ጥምረትና እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ መንገዲ መንገዲ ቀደምና ብኽብርታት ህዝባዊ ግንባር ተመሪሕና ንቕድሚት ምምራሽ እዩ።
1: خريجو ساوى يشكلون العمود الفقري للبرامج التنموية التي تنتظم البلاد، فهم السواعد الفتية

0: እዚ ክንከታተሎ ፀናሕና ብ20 ብሎካት ዝቆመ ምርኢት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ብሎክ ናቱ ፊደል ሒዙ ነይሩ። ኩለንተን ብሎካት ክንበባ እንከለዋ ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት ዝብል ፅሑፍ እዩ ኣብቲ 20 ብሎካት ቅድሜና ክሓልፍ ዝፀንሐ። ኤርትራውነት ዝሕብን መንነት
1: المجموعات المشاركة في العرض العسكري أي مجموعة كانت تحمل حرف معين بلغة التجرينيا وفي الختام رسموا بأجسادهم عبارة إريتراونت ذهب مننت أي بمعنى الهوية الإريترية هوية تبعث الفخر. عدد المشاركين في هذه المجموعات 15 8400

0: ካብዚ ቀፂሉ ግጥሚ ብቋንቋ ትግርኛ ብህፃን መርሃዊ ክፍሎም ክቀርበልና እዩ። ህፃን መርሃዊ ክፍሎም ተማራይ ቤት ትምህርቲ ቀዳማይ ደረጃ ሳዋ እዩ። ኣርስቲ ናይታ ግጥሚ ኤርትራ ናይ ክልተ ጥራያት ትብል ሕደማ ብርሃነ ተክለ ገርግሽ ሰምሃር
1: تليها أغنية بلغة النارة أداء فرج إسماعيل وخديجة محمد من أشعار فرج إسماعيل بعنوان ساوا
0: بدحريو بقوانقوا تقرنيا عليك تولد هجريا قبل بيت بل حدامان زيمان عليك تولد قطمي هينوك برهاني
1: أغنية بالبداويت طاهر أحمد محمد تيتا وأشعار طاهر محمد
2: ناي كرت تراي انا زعسوا ابوهوي كبري مسا زري فليته كسكمو عدري زي قمتكو وقن رخيبه كبري ايو غزاك تصفف بغداي بحري نعهم ما يبلون ولدي نعنان نمصان تولدي رمصحو زري ام بعلم زرب لولا امبر زي تولدي قدو زي استبالولا عبد القادر دهليو مزاب زلا صباح كم ام غنا زيت مكرولا ولدنا انتم دق سهل دق سوا تاريخ كاب دغما يعرعر علم كم تزقدم بحرنا كن حلو قريب لنا عدم زز نغسه ابتا منبر نحمم ايت سكفو زي بعرا ست سمان اخوم امينوم زحلفو كن عنا حيزوم بقصنا تخلفو كيت ولدكم تاريخ تصيفو قزن دقيم هسان هسانينا حدركن الرغاقب تقوزو لنا أن أما هسان زركب ماماون قريبا لا تولد مسبلي أبصميات مكات قال محلا شعيها تاسعات انتايدا دقنا كابلو نحنا اسمان دينا دق سبرتنا غرا حنبسينا امانو كلكم كلينا سلاح ديبلومات تواهيبنا اللوز لعلى قمت أبزي عدمينا أقديمة مناشمت صوتا قديفنا حدرك نسغاغر علنا مسمر حدا كبراس قيصر حدا كبراس دميرا سالساينا قول عادياسبورا موجيتنا كنرتع امغابا ايا زغول لنا يلن نتمويا شعو معسنيركم ابحري ابيناي وام بيناي بري تتقومن يركم مسغاغري كمغر معستفاتكم ابزا هغور حمباشا كله امي كتقولولو تصواي فرسنا سينالو تولو نتجوا ماي واي شتت واي مغغاي عبيت قلعك حسو اب تلفزيون مراي كلا غريفنا يا دبلومات انتي كززار بالو بقدمو فايل تعطي قالو كلك ابا بزينا رومي 100 مليون نعمتا 300 مليون كنكونينا تبلناسي بحر دي مكلا خلطنزي كيدو اغاركم اكو وريدنا دهصانات مزحكيمكم ترازو سمعوا فلما قال لي نتصلا بطري تراي حزوم غدات بطري نتعشكات من زمنا واصبروا حزبوا ما مينا من دالهم برخه زوفروا لو مقدبروا عرفتني اي نغر امغه ولا انت بزحكم بمليونات من بلكم لا جيوغراف اسرات واي خف اذا نفسه متحت مش شايكه كم ساسر كان بغربيت متمات بتي نوي حزبون شاف ميسايل درونات قال لنا تبلوك تسنبدو هصانات

0: ካብዚ ቀፂሉ ፀብፃብ ተመረቕቲ ክቐርበልና ብኣዛዚ ማእከል ስልጠና ሃገራዊ ኣገልግሎት ኮሎኔል ደበሳይ ግደ ኣብ መድረኽ ዕድም
1: الآن ندعو قائد مركز تأهيل الخدمة الوطنية العقيد دبساي قدي لتقرير لتقديم تقرير الخريجين.
2: كبور بريزيدنت هاجر إريترا أتويس أسافوركي دخوركم دخوركن منشترات أولات بتحفة قديف دخوركم لعلوت عز السراويتن أم حدر تزواتاتن دخوركم عدمات هاجاشن ولدن أقدم نزول أمام نصب ملاز لنا من رأتها من بل 30 شمان تنزوري حقر أقول قلت نمستطاف إدمنا أخبركم عمونا ومركابكم باسم كل نباري مع عسكر سوا لباو مسقانا نغربكو نقوع دحان مساكم نزول أمام نكايا لنا من رأتها إرتراو النت زحب المنت أبتتزبل تيما نصب ملاز لنا بمقصال 30 شمان تنزوري حقر أقول قلت كاب شدشتي الزباطات كاب تشعاتين بهرات حقفة كومون نخلطي صوتا معرض الساتفة زولياي سلطنتي كاب علت عصر شومنت ورحشو عاتي قلتشان عسران حامشتن كساب علت سلسطة ورحشومنت قلتشان عسران حامشتن أبزل لقزي أبساوا آتيوم تبرغتن أحد عامت أبساوا أبزل حلو قزي بعلت عصر شومنت ورحشومنت قلتشان عسران حامشتن كساب علت اسران شعاتن ورسلست اختشن اسران شدشتن نعصر تخف لي اكاديمي او تمرتم زازيمو كاب علت حادي ورهربا اختشن اسران شدشتن كساب علت عصرت حادي ورشعات اسران شدشتن زتم الدولة متعدرة وتعاليز مزازيمو منهم يمرقوا لهم ثلاثان شمان تنزوريا كم كلهم زوريعتات ابساوا زوهاوم تمرتي أكاديمية وتمرتي وتدرا وتعليم بوليتيكاوي تمرتي استفلا لي سيمينارات ماتوت سبورتي نصتا أكالات بهلاو مريتات بعلم ذات دالوون كاب زجاز مسا جوجيلتات بهلن تزاناقيهم سبورتاون فتات دك تبعتيو دك أنستيون نناتهم كلوات أقيمهم أو كل عينة سبورتي كنوت فوصيني هيومين أو كل عينة ذكاء أنهان فتات تمرتن سلطنتن ممهرانن هذا أم قبل الكوين موسى أب حيال ود الدر تصامي دم صاني هميم وسيتو دمع أب كل فتات ذنات عود تمزقي بفلا يب جمعة تقصي كا نخلن ذحال فازوريات بليز أم فولي ريكارد سيرو مهلو مسنا عمي ذنبرو سيت كرر خلها وشوعاتنا وشومانتي عبير لومان أتغلالي ممزن وسيد سلطنة أب كله تخايد اللوم وتعدراه تمرتي

سلام سلام، كمية تغني وأب كل كرنات عالمنا بمخان مدبنا مرفيرنا نمكتال تقريكم زلهم توا تحت تلت مرفيرنا كمية كأنيخو سيبو مرفيرنا نلمون كم نلمون عام دزانا قعو زلزانيو كومون يحقو سي أمزورتهم تحسبات أولي داعة أفسعة تدوي خلات نازلة بار نزم تحسبات اليوم حالي دح الحالي نابخم زلساسي وأنا زهر محمد نوري بار داقي مدقاقي ما مدبنا فلي مكسع الزازم زي حابيكم كاتلو نعدمكو داقي مدقاقي ما دما نحس جمار كرمتا وعرفت خونا لا دما يمنا مالتي باركس فتوها تخطة تلت مرفيرنا نلمون مرمنا كم لمود بحان تتعمت زي ما قيرنا نزام مرفزي اخم في الماينا عار استي نايزا زي ما رما شوي شوي تتبر حان تتعمت زي ما اخي قابزكم مالتي مزار بخير وحكو بغطان اختا زي ما خبلكم عندما بحري اهم لساكم يا سنة مستمار.

0: But I'm a boss.
1: انت ايه
2: كيفك؟ إلا فينوس إلا زغن أنا إلا سنكايف هلنا
3: إلا مسار العوش قصة أسئلة تغنيغي
1: لا تكون دحر أن نسكحوا أسكم كاتا حتى من اللغة
3: إيه سيبكو حقو أسكو لغو من دي قبلكو خينو
1: محقو أسدا أجل فين تحزي تبلو نعيد إذا قزا زار بين زلوكو أما أكل قزا وتخم دعين ترى بشاق تكايرو خلوخمي دحر كاس
4: حكا أنا قيروكم كاني ري تمالي أفدى قندا بوي تغلى خمزي لان سعسع كلنا قالهم قالوا بوي تغلى سبزح مسلة زلو خافز راح غيلهنا عنتو يكا دقة زوتنا نستحالفة خلوا رينا أنا أبيت عبدان يلنكا إيه لنا أنا غيره كابز أنت يزخفنا قرار
3: سمعنا إنه قال لا نخص خص إلى فنز زي كون كم زغمانا نعم فانا وقال أي تكبرني خمالة دي
1: نكبر مبر نهنا قل كم زناتك ماما كل جزاتنا دار بيش كقل يكون نهنا فريز ولا كم زنا هنا رأيك ترخبوا
3: كلنا دك بيت مرتكو فولي نهنا نقوله مزكرت علينا ترى سيك ترى أسنا
1: أنت مو فولي نقرأ له إذن رأي زلنا رأي بيش هريكونه ما تشاء من حسابه له
4: واه إلناكم مش بعبيتي إيه تبع إلنا بمسدتنا هاتنا عيغنا
3: ومتى زي قبلنا لليغمنا
5: با حق إيه نوعنا يغابز غبا بالريحة غنو مال مسي مسبلنا سبيكرنا عايزنا تدي أواتينا تقزقنا يا مالي عطاتنا جيرنا من يخم ديب لنا أبكتامانا تيتي نويل
3: ورغم بس حماعتنا أخونا لنا كاب دكا خلاصنا ترك أسر تسابات ما يغزينا لنا كاب كل مسيكشنا تأخا غبام نحن متهم حمسة سابات مقوينا ما نتكوي فوفوه كان بلانا
4: زياس كمي كم زحلفنا خطرينا الوا حق امش
5: قدفوان دو دحرايك موبايل تسايلنا نريا ديا مطري حاجي موزيكانا نولع

دحري حارة ورحي نابز مأكل تملسنا روشاقن نفس وكف معالتي نابز بوتا بممسا نزومن قعوحو تكاتاتلو من كبدوتهم تمزنو من نساكم التحبرو ولا قوى معالتاوي نابز متسي نازن اتفاتي كايدو يخون جن أداوي كن قد قد يوزف اللتاني صبونا غرغن كساب حجي انقع حسيره ايفلتني تبل قالا كابزوم انقعحو كم زعخوخو ملكتات يريلو اذا نعزبا زلنا انقعحو زخونا يخون نقع يبلان اوشتي نخوطس يقالس كم زلوغن كم منقس قصاتو نستبهلها لنا تبل

0: تحاي محلام زخلو قبل بنا زلا تحاي سي من يوخ حدقنا ننسى وكوان ازوم تقادلو انجران ماي انبرت بنجان سبندا ناي درقي خندوهم راح اسر انديو تحاي بعال تسفاي وديكا همخ تبلا بالا
1: عبيد انا تحاي كتفتوا بلاسك كم قالكني صحينا مليئة تبرق أمبر
0: كتفرغ اللاتي وصحي كتفرغ يا
1: أمين عدي كم أفكني قبر لنا سعدي أرحان لو إلكن
2: أرحمني الله هيوتي تواسكي بلبي سخذكرك انك أتنحي
1: تذكران وي نات كان نقل الزكرك
2: كلهم كدحان دقنيهم
1: دحانينا
2: تفئي قنيه أبتي بغدا ما يزقتل وسوا إقوال حامتين دي أغني
1: دحان دغ أغني خين
2: دحانينا دحانينا دحان
1: أنتم قولي بأسك إن دعكي دا خساب دك أمحارخهم إيلو وقا ما أسعرفو
2: أوه
1: دك أنا أي عوات اللو إزبها لزلو
2: يقبر إن شاء الله
1: أنت سعدي أستناتو قدقوي نسي نؤسرات بسرق مرق قتلو مالو ويبعلالو
2: أوي أوي أي قدفون أي قدفون أي قدفون هيوتي رب العالمين دا أهيوه من قدي إمبراب إيد أرزا أتوارقا ما أسمد حنلو صبرت بعال دي إتاي ترحا يقدف
1: لب بعال دي سبيني أي فرها أي جاجوا وقهت أبحيت أحاي كبرو قوايو ومين زبلا زلوا
2: كم قالني قبر لنا
1: آمين
2: نحنا إنا نزرب أم زي نستوع للخوين نامبري إزوم عبيتكو بورو خات قدو خوينهم زي سباح تخوون بقوه دا إزرائي
1: سأبا بلا إديس بينين إن وا بلاسكي حاداركن كيب كوركن دحان ديغن كتوعي كناني
2: دحاني إتي براخز تأسرو لقزي أي فلت إنيو كيزمتوني هلكن نتو ماستلين خن كأمت ألكن دهيب كناني نباركن
1: وي
2: كساب حجي خاا دحان تأنيحنا حجينا ازهم طورينا صنت اليتريا قريب يلوم ان هادو منو قرمي ام كيلكم انا فريحه وا كتوكبهم حسيبه
1: واي واي اتنس عدي حجي مدري امو غحس انا وان اخون
2: وا وان زيت خنا د سلمات امين كن ندي
1: نو عقل كن كاين ذكرو غنزب كنت مطونا سلا صنحكم بري ابي الناس هاي مصنحن قدم شيطنا مبلعنا
2: اي كتصبق انا لك اند امبري بأنا دو تنابيركن عملكن يقلبكن هوتي
1: حقخن ورقي ورق خوين شمو تحافرو كبيدو تفرحو أتا تنفاز عقب قبرخون كأ قليلو
2: زقبرنا يبلنان واي اتو قلبتكن اتنقد عخن اترحسكن كهوتي
1: اسو قلو تلك عخو قنزبك واقا ورق طرايديو حجيكن دحان تشويتو كوان خلتين اخون
2: واي نحنا سمسخون كنت عواتب مو سباي كنا نسو بنسو دقا بعانتو بقو شيء تكن زي تبلعو آنس من فلت مساخن دوخة تقمتو انتو بالكونسي أمتس بتساب كتاعتوا
1: أنت نسعدي هل رأيت خالص يبال كني معالت لي قنزب تلك إحخاباخن
2: بسم الله دهرزا حجي كي تزارباني حزا قنزبك أي تمتعني أنا خام ممتعك قد فيه
1: أنت نسعدي
2: إيهي
1: كوري خندي خنمو
2: ويلك سراح كن زي خورج يمو خينو
1: بينكم تخلوا درع تشكم هم اللي امبري ورك انت تشيت اخا خبص مع اسبليصو عندنا انت هاليو صباحي تري لنا قالي
2: انت هنا تحما اوان حليفي كوم انت هنا خا كلها انا زين خولو مسمصه شعن ريو شعن ركبلو
1: بلا حجون كاب غزا خمس حيشلن كسا مدرز وقحسي مسحني قمت مسحني قمت سعدي
2: ابي حجي بس احنا دم خا خن باسكوينا

قال لا يا نهانو علي وقف جنبنا علي صدقنا هيا هيا هيا هيا جزا حمد اللايكا شكور حمد اللايكا قول بونكا مغلاوكا بير راجنا لك حمد اللايكا مسكا مسايكا هيا هيا

0: سميرة الهم هم ناكلين عتو هذا أنت بأبوكي بحوكي ودراستك كفا خمسة الودي يوم انقام ما تنحل
1: توم دي بنسر وأنا دراستك دي بكليت
2: ألو إن شاء الله خير
3: ملاي أريد كذبتكم كل القيود
2: متبل يلا يلا حبيبي شكرا كويس
1: يم
4: فتقول كل تعبت وحري هنا قدام هذا المنت ودمنت النقع مرة لا تقدر له إيجار مضل زكاتنا لك من طرف أي نفر لا تدين
5: يا كبدل ده دوم تسأل أنت هاد أهم وصل نيام لي ده يوم إنها بلي
4: وبزحي إن ده بزحي وحوش من مولادي بيك دي بيت شقعتوني
2: اللي كله قروش لما دي بيقول نسقوط بغلطه
6: عما أنا سمعان أسئلة كهل ليكو سمعان الليكا قدام يكون مال ومكازن تبر الليكا يا رب

0: هلو هاجر
1: ميتو جيم سلام من شفاك كذا حمليك
0: ها هاجر ميتو أكان أكيد بالي يكون وصل إلى تسلي بكيتو
1: ويا أنا جيم صبطوا كم قبي
0: عفش نسأو كل بدينا بهال أترفعونا
1: ولا مع عربيتي صبطوا
0: ماكينة كذا فره ليك مش من ماكينة كلها كذابتنا على متاعي ليك أنت
1: ويا أنت جيم عربيتي نوصلت أمر مر بجروش مدي أنتم نص دحين ليكم
0: دحين سمعينا زين عفشكم سنسأو كل الأمر لو مسمعين ليك حنا نوصل كذا دي بحب عمل لينا
1: الحمد لله من أول كنيت لأن نجم شغلني يا أخي
0: بس اي مصير يركبه من فوق تفجيره
1: يلا تشاو
0: يلا مع السلامه وسي ودي بكير تشاو

0: اللي مع حالاته؟
1: بيت جمال دحين يكون هاجر.
2: دحين تعمته بس دعوه يا جلسك لا تلقى بالله لو.
1: أنا قلت سراك ومت بادياي دعاي وده هاجر فوق نوسك دعاو ده يقولوا.
2: ميت عمته والكل يقول كنا فيلك.
1: أبو وليته. جمال أول اللي جمل والحمد لله ليبر حقوها أنا دعاو وده قلوا لك.
0: ميت يا محالية دحين يكوني.
2: حتى قابل لابس وعرات بالبيت حطيتي بي أنت كمان.
0: أنا ما عمر كديب كنت شاك علي ريكو.
2: حتى قابلتي لك وشغلتي لك.
1: نعمت إيه نهلي بيان إيه؟ إنكو حالكي لبومي اللي تأمر حلي بيه. فرحة تومي اللي تأمر وشاك على تومي اللي تأمر. إذا ما منهم منك. نلا صلايتك بامتين ولك.
2: كل سيب من بعد طاب وردد العنوة. وحوية ودينها كلها تتقالين من قبل. أطيرتك على أشكال اللي سودانيين كنا نايم. تنايم كنت تنسى ولد عبد من قبل.

0: كأنا أكان درت حزالكم من قبل جدي رأونا
1: يا خد تيرسوا وقلت بالياق تأمرهم كونترابانتك مسلت لي بدأ بيلك تمت أدل نفحو والجزاز ألبس سجلت أقول لك رديبو
0: سني سني سني في سبب قالت نديكو أنت كلايت مرة قرايح حكا

0: واحده قال عليك يا اخي فوف تبي لي يا اخي معلم قدام عندنا نسأنا ايش قلت لي فوف هذا صادق
1: اولاد ايديكم
0: تعال تعال تعال
1: ها بس وصل قدوري
2: يا رب فرتنا من كدانا بسلام عي رنات وقاشاينا من سفراء عير يا رب احسب كهلي
3: يا رب السلام
4: يا الله مين ابو تفرت
2: فرت حلب يا بكو بدير دبنك ادام انسوا عباقة على ابو نواينا كدان اندل تفرد بسلام قل ايرنا وش فردوا العير بسلام قل تفردنا وش قاشاينا من سفر بسلام قل انا لهم بالدعات ولكي ابوكم كده بنك ادام نواي فرتي على انبل بيع وعشره نواي هنا اللي فتي دي بي ما تقدم في حنا نواي اللي فتي إيه العشاء لتو ونبلكم نرجم منا بعدنا وليك
4: أبوتو نحنا مش ديب قلاقل إنسان اللي تكنا
2: إيه بنجا إلا إن شاء الله ترى رفت حلبي أبوك بدير أبوك وأمك حشاكي أم بس زبوا ما داباي كبرنا نواي على قلو نواي هنا اللي فتي فتي إلا أنتم أسك أدل الزابا ولا أدل بهلو قدامك لا كان ديبك راجلي ولي
5: يا مرحبا بس مرارت قليلك بفار اليوم
6: كان مرارت قدم لا تحمى عالك حريت على مشكلتك عبي صديق يتلبس قاك لباس وتعال تعال تيرح قوي لباس كلا قرها تو وديك
5: كان مرحبا
6: مرحبا مرحبا مرحبا
5: مرحبا مرحبا
6: كان ما يلي
0: ألم تود ليك مالم
6: يا خلي الناس حمم دي من الله هو هيبقى ليك
0: يا حق حلق بقى ان شاء الله الناس اللي قد فرض قديم نزلت مسنا خوان قلب بقص على قولون
6: جمال متعته مسنا ما انقص
0: كل ما حمام كوت او مكل بالهلا دم دم ليله تبقص ازلت بقص مرحبا يقص من قلب فرك هذا بشباك
6: ما انا تعوره من كليكم انت ما شاء الله يتعود راح
0: تصور راح يا اخي راح بقصنا راح راح
5: احسان لي يا جماعه شرف قدامي الامر احمد قدامي الامر احسان منتو شو احترام له

0: مرحبا نجات ولا تشسك از مدرستك اسك من بايتش
1: انت بكس بوديكم دي بي
0: خلاص انت مدرستك اسم كهبيني
1: كويس يما يما
2: يا ابو زدت لي سكاني
1: يا ابو ترى العمام تركي ممكني
2: نوصل تاخر كبده كيف تقول لي حلفسك على الريال
1: يا نجا وين عمايه ابطركوكم
3: فينا نيت
1: وي معليش معليش
0: ألم عيال سمعيني ليكي؟ لقاشة دي بيتنا للأطول عصر تعبان من أنتم سالم من دصبت يوم قلم صاته. أزنتن لبيت رافعه والعرتت ناس فاو صنحهم.
2: تمام ينات وفي فراشة وناس فات حيله.
0: يا قم عيال هتوم من كين من قاش بركة مدر ريم تعبانين عندها لو قلم صوته ما صفي بلاك الليل.

0: صح انتوا كويس عم اتكلم.
1: سالم يا سالم.
2: مرحبا.
1: نعم.
2: ربي عبد
1: لقاشا بالبيت لما تغربوا قربان هلا.
2: ايوه
1: اذا نوسك انك اسكت كبتهم وبيت اتي
2: طوال. ربي عبد الله.

0: ለጢፍ ንምደለ ማጅሪ እናፀፎ ተፋረሾት ለሕዚ ሓለ
1: انت اللي بلا اول دبانك قدام سامعتي انت
0: كم بتو نقوش نيش لهدا وعبي ما هنا عباي لهدا
1: دحنت دحن سامعه عم كلينا ولك انا دي باهله ونوصل غاشه
0: ميت كنا من تهلك
1: افاي شفكو غاشه ولا يكون هاجر غاشه ولا غاشه هي تمامي
0: كم
1: ده انا
0: لهدايه
1: اش بقيت كني لبابي بدا يداي بهاك هذا كفوتلي كفوتك بالاتي حتى نوصل انا

0: سمعيني قلت لك ما قبل لك حزر لكم مسلكي نايس الأسورح أبي عبدو دافعكم هلا
1: سيتو ربون حقو ما دي لدكم وقل أبي عبدو هم كيف يسنى
2: لا لا اللي يقبين باللي بيتهم ناجر وباللي جار بيت دفعوا قلنا لكل رسول رئيتي كونه سمعت
3: هدا هم سنيت من وردعك سقاهون لتعني كايد قرار
4: سمعني سال
5: سمعني اللهم أجرين أول نسكم أنتكم وازم هي نسكم وجهها أنا مثل مأجرين كرمنتري تقبلني نسمع ليك كهرباء ماي حمام من كل نظافتنا يا حمام كفرت نفع نسكم تصلوا
0: أبشر عمتو حبة تفرها لبكيني ده لقلة حزق لي أسليني أنا نوش أقلة سلمتو
5: ولا سميرة يا مثل كدرس
0: سميرة سميرة يا مثل الدرس أدي ما مثلتها قال ليكو شوية ألو سميرة معليش معليش خلاص تك أنت تبو التبيت أبي عبد المجيد سني تأميرة ما عمل بيت
4: سمع سمع سهل عاد حكوا ما اي عاد لقيسو من اول عملي يزعجونا احنا قلنا
0: سميرة خلاص خلاص متصبركم لينا يلا يلا يلا عمته قدام حكبو دي منوت حق زوت بلي
5: هتم ما عدتم قدام قلبو من واي من كان ما قدامتم
0: ولا قدام لهلقلو هتم دي بعدهم تصور بالبوي الحزون
4: المهم كم ما سالكو كنا دي خارجو تقابلني تنقلو

0: يجي يلا برا هون انسحبت.
1: يا خبر رفشت دي الفصل حسنا.
0: انت لك هذا المقابض يبكيزو. عليك خلي يلا افكرين الفصل اللي سفادوس كنوا عالدي بوتمامي. يلا عليك خلي نفكر.
1: يا خا استير انت لك يا حقو بالكي حد جيهان. حتى عمل جيهان اللي هاتي سمي. اللي مثل كل مقايس اللي انا هيران حسدتو.
0: ناتاس نحماتات بالعالة ابوتي. كناطل لايك دي بيت ماسي سوزن كناطس كناطس.
1: كنعنا دي الكبرى دي.
0: اي ورجع حبيبتي تعال. يجي انت تقول تسحق بكرمه. ماما انتو الا قرمه ترينا دي ما يتاكب ادو يقريات على تتاكب وتتقبرها على تتساكب اللي ما قلك
1: انت بتبعك تم حديد انت
0: يا بعد دي بدي بحليك كمان ذاته حلك امي انا شفت حتى من كمان عاشت بيني
1: اها الا نقفتك عم بتحيط رايا
0: قل له ريالته لما تسقفات منين عنك ده حل مشكلتي يا لبون ولا تعبت تعده من بزحت كافي ولا تحايسان وحشومان وقولا ذهب بنو سرقوهم وانسات مثلهم اللي ما قلعت كنت
1: انت الحلاوه تبعك ارمي معي كدرلا ولا عبودك تعلم بكيتي ثم يجبي
0: ابو تشند اللي حلاوه تبعاري لسان حبيبتان
1: حنا ما ابوك اللي تقلنا حنقلنا يا طبي تابا دي هون حدا مسالات يسالتنا
0: كم لنا يا طبي طبل دي بتروحي تقريد على قلس سالتك سنت بيتك كم لنا يقلن فعفو فجر ما راح

0: اسمع
1: اسلم
0: هو
1: كبره من
0: يوم سوق بس بهدوري لو بلاك لك حتى حدود
2: لا اله الا الله محمد رسول الله يا ولا محاله طلع
0: صبر وده صبر ده حمان مال اكل موت يحلف بيله ايمان وده يا اخ مقعدش
1: كفى صبر وده تبلن عليك الا حاله دي طاطه الليل صبرت اوديته وكفت التبلت مقص هاي طفي على قلب على مقعد احمد مدريس
0: صبر وده بلاك لك يا اخي متقبل ليك انت ها يلحبسونا اللي سب يا اخي متقبل ليك
1: حول ولا قوه الا بالله العظيم سمعنا زين ولا مخزننا هنا بطحو
0: ما كازن حتى يحقوا دي بلاك عليكم مخزننا رب بنبو متبر ليك انت
2: حول ولا قوه ولا سوقي ولا دكاكين اكبر كلها بالنسكي
0: دكاكين حتى يقولوا لك سبت بو بعد انه وصلنا مهربات صوب اي اهل اللي بيقولوا يحبسونا في الرهن
1: لا اله الا الله محمد رسول الله يا ولا محاله تل ازاي مسلم انا حبس بس معنا ده مدريس انا طلع كانت لا يطبيع ولا مس طوال بعتك العربي
0: بحمد حمد رب له بي حبسهم بلي كان من فتيو وبات تعير ما هلا قلت طلع عارف لا سوق كنا دل بهدل ما قبلك فجر الصبح الساعه 4 قدام عند السكب طوال دول هبي
1: محمد ريس سمعان مقاك اطلع كانت امته من دينا امر تلو من البلونة كفوت الوديت انا ما جاء دك سرقة دي ما عافية تكسر
0: نحن نحن انت بس ده ايمان ودي تتربش نمت قبل لك انا اقرب عيومته صبر ودي انا بشباك اقرب عيومته
1: مولا يا سن

0: حامي تو حمدريس اتصل قريب
1: حمدريس عفش كل نسوب يلا بس برامج حمدريس ده فجر منه كم بل
0: لما خزننا راك ويدي تعلق
1: ما خزن ركبوه وعلموا نسالوا كمان
0: شت كم على هل يا هلاني اللي بالله
1: يا اخي على هل هل ترجمه طلبوني كونتر باند ده بعلموا نسالوا سالوا منه
0: حمدريس من اسحى واندو يا اخي عفشنا نسالك حليل الكربو
1: ايون انت مسلنا حمدريس من يدي فجاه ثم تصوم متى قال لك انت
0: لكن ابجاس ستوا دي عملوا عندي كل ما خزننا كل نسوي ركبوا
1: يا اخي كم بلهم الا هل مسنيت بطبنينا حكومة يا عمتي يا ريح قبيت بيت أتيت مصاريفنا سنة تقتل لما يتأكد من الله هرس الناس من جيش حيسان
0: خلاص سنة

0: يا سميرة
1: ها؟
0: دقيقة شوية، قلت حاجة شوية قبل ما تجيني.
2: سميرة ولا شيء اللي سالم قال عبدو ما هي يقبي
1: أبويا عبدوح وأبو هوتو عدو ديب قندعلو أول من سوا نقطة كمام زانا هتو ديب عد أبوه عبدو ندانا بردي بيلا سمرا وكل يد درس مثلي
2: ما شاء الله تبارك الله. أنا مرة واحد عجبيني أخلاقه سديته زول طيبته أتكل يد تتآمره ولا قدم كل يد
1: لا لا أول ديب سوا نتآمر علنا وأتحد أن نصدي إلا بس حمال اللي نادرجت بتحنا سكلا معل ميت وفي ديبو
0: رب الرحمة
1: أمين إن شاء الله بماكينتنا يحو أبوه عبدو عدا بزحين
2: قرو كأنا قدم سفري لازم قرر كبوهم هلأي يعني ثانية ودو النيكو قل حمدوهم بي وتقابليني إن شاء الله
1: لهم كلهم اللي ركبكا هم طن أورو جمال تولي ركبكا وهتو شكت أي سبتو كل وقت ديب سفرتو
3: لا إله إلا
4: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
5: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي
4: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي يلا
3: لا اله الا الله لا اله الا الله
4: شركه مصر شركه ها
3: اسمع كسر
4: ابشر ابشر يا عم زيد حركونا حركونا قلم قلم قلم حركونا يا اخي

0: خير وعليك. من أمله خالد حق ليك وصيحيني اللي علاقتنا يكون هاي سالم معك والمستقبل يتقبقت من أزا سليني
1: إن شاء الله خلات يعلمكم يبا وحر هذا يحريان يكون بغض قدام فتو وربنا يوده بيت ما من عرش سيكون
0: سمع عليك. تاني مرة خلقت مزاجة إن شاء الله هذا عند وديكم سالم دم عنك انت انت ما شاء الله تبارك الله انت السرقيه كي مرعات انت كسان حير ان شاء الله
1: هاي با مدرسة كان دقيت امم قالوا كله كركر لحق المدرسة كايدو يليفا
0: سنة ليكي اللي كله على الوطحات المدرسة ان شاء الله حسيكي و مدحراتك مثل قلبي قدميه لكي من امرا مفاهمت هلا حسا هلا كل خير هلا ها إلا باشي اللي تلليت نبراكي بعداتي لقليها منكي ما تدقاك الحزي

يغني لي يعني اسمي محمد آدم كسل تبال صوغا زميلي بالجي يعني بشان تشاتميتين سوسان كليتين تولدي أب أولى أبو مصدر عبيتي يا أبي إيه كهو قتلغا شهن تشاتميتين سبعا أربعة المواد دا تمالتيو يزي سبعا همشتن بلو دهن سبعا همشتن أب سورات السلفية مالي

شبعنا من اللوم على تعبين نشتين على 70 70 قالين ودين زي بالك يلا كل خير تراوي شما بلو قوم يا تحستو.

چوکانا خمالتی در دا زیما کم تنی دی فلتو مالتی در دا زیما کتب بلن تخون کا در فی مدب کا نات کا سران تو خوینو ناتو منگت دلو نامی ند انا حبی دا باحد در فی کگبر در دلی مثلا تک دلی نی لومی عدی خیید زیما تا زی عری تی باحلک فلید کلو دا حساس کدلی مالتی اب سورا او کلنا قفلنا بتي دراي نغير نو صورنا لو مغن كتك تاريخ ني بحالك لك كتصبر كنتم كا ادغت خيت لك كتك كا وسن وانا تك مصنات غير كا مزي خات در في بيت وسودي بغلس بغلس تغبرو سي لو غزي كدل لك يا بكم زي حجي كرو وانا البات غزن ترخنا كومينت بيت انت تفطر ولا انت سكمت بالي بالله ولا نعيني براتن كنت خنكو ولا كالين تخنكو زاقتن نغير يلن شو

0: سلام لي
1: هم شكر
0: كميكا
1: لحن
0: دون جيدي
1: اي دون حن حيها وي اتتي اخا غيركا
0: وتاي زري عبي خوينا هزي اطري
1: لحن زي عمو تعالي خا توصدر لها نعم وتخجي تعالي دا الله خروف
0: الله

0: راح نقول هابكن مثلاً.
1: هو.
0: موس بيزحك بدينا.
1: جزء بدي ما هبكي.
0: كيف كاس بيزعل صحابي لك هاي فدني؟

0: كنا بلا غير هنا.
1: روسي برتي عوس افاني
0: وما بين سريت كيما بصحنا علينا
1: ابي

سؤال اتي له هم يجر كيد انتو ده وديج هذه اخ اعطيتها من حجبه تحلى تعطوا تحلى خمسه هنا اتينا ودي كون عيل لك ليلة انت عندك قضاوتي

0: سلام سباتي حنساب كرهبتي اوكي
1: سلام
0: نوم بعد
1: حزنت
0: اوكي فقعدني ادخل كين ايش كزار بكم دلو
1: اوكي تقدمي بلو سمعك
0: انا بقي اذا امت سرحي جمانا حقي واني نام اخري مرأة حضر وزيتي مالت كونسلتانتي
1: واه صفق امر مو نعنا نزل مرأة ابي نازل له زيت مخرنا وزيت مخرنا
0: سقط بازلي المرأة ابي فيه ولا ابي كي
1: اندعي وجهي لنا كان كلتين اينا تقابي نازل لنا
0: تقايحي وي تمارت غي تولوي
1: نصر ابي كي ترفش كاي اندعي وجهي لنا كاسي كاي
0: بس خوان نابتي عند دوم بلي اكاتو
1: سرعة مو فلت عندي
0: اوكي نقرب انت
1: وا طم كتا اسمرات وريده بس مرابك يا عبي ايكون اندو بالطعم تاع عينك هزلوسي ولا بموبايل شهن ستنزلنكو قوري زبر
0: وا
1: وا لحن تردي كانه ولا ما ينستت لنها انت رد عني
0: يا غريتا انا رمزي تبي زلقي زي كان انا ما يحسبكم
1: وا امبارح نسيت فلت اسف سم قد عقيت كادو تبلايخه
0: نو اسمو ما دبت لدلو خيدو عليك
1: لحا كافت حدا ودنا حنتو قال زدلي خالص استفلي طامته لك انت معك
2: وا انت اي تحاوز اللي عندك انا مش اوكيك لمن قدم كابناي تيت موقعتي حجك اخذنا هيوت مرت انا ازوت عكازو بس خاصنا عايز زكين قوي هاني انت صور بنت خالك بعد خازي تحسب انا مبرز غدو ملكت عليك انت ايزي

0: يوم تفر بهال في أمريكا يا نجي نايس تي ميت يو
1: حنطال حنطال بهال كابزوم عنا تعدلني زبل كوين مبري نايمي دا ساقو ديان يا تبني
0: نايمي دا ساقو قرم ساقو خمزي بقوبة ايروتس ايز مسل أجا حيش أنا ون مسرع أخو بوشتي كومي قبل تاني كان عينه موقعتها مثلا قمت إلو نتسرع إلى وما راح زنا برا دياني زي مسك واي صبوا أب رؤسها تهاريما
1: لا لا رؤسها تهاري تهاريما ولا حموش تكذي هريها إذاني عينه بزع عينه عاتيا بأذنه بمنكوسين بقروره انت زاوية نبقى في لبوت ونقويته نبشي حلالي بشي حلالي جينا مسكال كنت حوصة بمهمتوس جينا وزع أنا خان لك كيفات الناني
0: واي حجرة ولك واي نايك ألف مرة
1: أنا حدا أنا حدا إذا ناي أورمين أورمين تشعت كذي إذا ناي سلفو مني إذا ناي سلفو أديو تقطر أبزي فرس دامكو خي أبز فرس دامكو كم زخ ما خاصة مهاريم تقطر إذا ناي أداؤه ناي سبينال كوردمو
0: وا أتا ممن فيتي خوينو
1: تايم من فيت ولا لغة مي هذا إذا ناي بيسلام تقلاصي تسلاس هكذي توجي أتبان ديان زي ما لس حنتل واي لا عادة تعتاتي هو عمي ده خماري أخذ خسابو نمحي أخي داني رايح هي دي أنا أبتاش عاي ورار أم جرشة أم جرشة ريح خلق مستوى قاهم شعاع لقبات من دار كاني رايح
0: وا أش عاي ورار
1: لا تاش شاش عاي ورار زميل كوي لا يترى اسمه هرم تنزل حد حد ولا نتوم كتر راسي يجا ما طلعوا لك خمسة عبنت شنيش تسي نبت شعات هي غيرة
2: الربيش تو
0: الله يحول أبزهجر اللي تسرح تأمر يلا ما تكاخ مسفن
2: مسفن بزعبو مزراب زي فوت قوي نمبر ها أبا خلو جاكيتون سرين ايه اوتا تتبرو مزقوق باستا ها كامتشوخي كيفت انت تتبرو ولكالو غرغو بعقو زاتوه نفاس اخلو بغبرو فش فش فش فش فش فش هيلو اخلو طايت عمن قنفع
0: طايت بلاتا وانا حواتي حماق انيكم لأرغي بول
2: سبع شاز سنانونا ارقان موصلو بطيء أي تبلا قالوا قلك خمسة استكيني أغلى معو معو إلى نير رجلا أم نفس وكف ورارس ولا كلام حنت سنو ما بأخف منه كير بك أخي أسنانهم كم قطرنا وراراتنا أنت كمل لنا نيرنا قطرن شمونت ورارك
0: وا أمي أسنانهم أربوري فراس لمن تاي ورك سنو وي برور يتقولون
2: نسوا أي كبروا نساتهم كي عزبون
0: ما أسنانهم نرجع في مستودر أنت هاي لوم
2: دار أسنانه بطه مسكونة ما خلا شريفه إلى ما كسب دار أسنان شريفه الناس هو عناه دار أنا ما يكمل صغار تفر
1: ديان كيد من كيف هيدا
2: شريف
3: هل صوتي ما تهللتي أتا أتوم سرعة تسكت أمسي نسخاتكم زي سرعكم ما سرحنا خطبلو وردة النجاتات تمر دخير تروينكم
1: دحني يبزني أمر حمام سلطة لو حد حدك جيهم قبري
0: سؤال هذا شو من هالبات ناي عمره حموم بخون ساعات يقولون عمر أربو تروفات يوم فعل
1: وا إيوب نحد حموم نزرب أصلا نحاس كم تزرب
0: سؤال أغلى يا تودع أني حد ترى خلنا مسيلك كل حسدكم مسلكاني بخلو سبات غير الرجاء جيتة ساعاتكم كتجارلون كتوقون سي طرف أبغي زي خلص نزه أجر شرام ما بركوت خمسة نوركم فليتة أتا كل تاجو روتشي خمسي نزه عبيتي يا تتنا نحواتنا دوما من عصام كسكي سوم زبطوا هاجرسي نزاي تقم نزاي تقم غنزو كتبلس تاريخ تشوطو لا خابط
3: هاجري عشر وليدكي انا بس كل بعبيهم تسقطس اتم لب قلبو خريو كخلو او جاغانو جاغانو غدفو بتتعسو كلهم كواز زكبر دلو بجريهم دع تخرن سمعنا يلا حلف
1: نبي
3: سقاس هو أزاي قد فوقهم حلوف
1: أمونا بي
3: نخالو قطع ما عبنات كي تخونن نتوم نفعات صحافتا كي تقاقين نبوت حق حلفو فوش موشا
2: ما تالك كان يي كدن حجي بزاه نطاق عينين دي تريئي كان يري حجي كن بزاه تعليت غريئي كاي غريئي كاي اتنا
1: أنا ما نخدت ينكني قري ما نتاي قبريني خاسب سنية
3: يلا حلفو حلفو وشمش
2: إدا
3: حلف حلف مرح مرش مرش

0: هو انت الى لك اي تحن ما قال له بجغي لك النفس خمسالي زي كونك ياخد خوان اي تحلمي تزي كان عيك همي كيركي مخطعواتي
1: ابي مو يلاتو زيا نسخي قوالت قويات تركس بابا كلاكي قبرا لي قال له خانشو الله خفت قالت بي لا نفسخ زيت مسلي كمان قد حق تزاري بك مقد بابور زي الدكس
2: لومي حق ايه تزاري بيلو اما قد بابور زي الدكس ترخيبو اتا حق انو على سلا زي الله ولا ريسو خاما نايم ترخبا
3: انا بخلقوتي زي محلم بك بأسوالي امكحي بابور نعاخ ترقز الى انت مزيح نبعلا نفت قدل شلو ولا تصد حق ايدي اسوالي
1: كوم امو خاني مو كل لابز قزاز الله خاتفلت
4: اوي اوي لالا بجاخ استرني تي دخل ديغي اذا خافتم تقزو بولو نودات حدا يو
5: اوه ميكو
6: ايه نعوة
5: سلام بي
6: هاي
5: بيلا بيلا
6: هندا
5: بيلا تبو
6: بلو زهات لالا ايوة نو بهالك عبدك دزمت ودى حابوي نعم خمد ما ودى حو
5: نايس تي ميت يو جايز كمي لهم
7: اهلا مرحبا
6: هو هزا ميت كدا
5: عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي
7: عزامي
1: عزامي
7: عزامي
3: عزامي
5: عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي
7: عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي عزامي
5: عزامي عزامي عزامي سمعنا عزامي يا غريت انا خلاك زي بلي ساكي
8: ما اعرف اندي هارد زخونه صراحه ده امتى تقترح
6: اسمرا بالاس لا يقدم سموها انتر كونتيننتال انترناشونال هوتيل
5: اوكي بتعمل صبو ويترس ولا ريسبشنست
6: وا تكون كره ما زخلك تزارو تصح كاس بعلها تفرصه
5: اي ترد من تجاجده
6: وا تجاجي هانفر انفر معي سويترس ويكا ريسبشنست قلقت من يلك
5: اي ترد اني كل صراحه ما اعرف يكون
6: وا نعبا مسيمو ماتش زي قبره انا كوم مانجمنت سلست مروكو اب انترناشونال هوتيل كا قند مانجري
5: اوكي كوم مالكني بتعم تبو كن كل عين صراحهكو بناتو عينت كبر لو نابنت تن سخت كواترين ويترس صراحه بقبو تخطات لنصبو غير انت صريحن او ابزنات كي درجه بتصحن كو يترفني
6: شعر ما مانجر تبع لنصوا مهنياتو نحد كوبرال دو كونري قال لك تصوعت عليها
5: سوري انا تاكد ان بتعم تبو ثانك يو
6: يا
7: يا
8: زاربي سلامتاي تو ورازي سق زيت بلي
2: او اتا اور تصلحناكو ادي دهب دشكعتم ابو عابي كموصو خول
5: ا اتزغرم حساب ايكون نسرح منا اساي اب جزي درغمت يخلفو بزحات ايرتراوين ويترس كسرحه غير اخون حجي كنا فوقلو نسرح بوتا دكني سيتو افيرنك ترين كلخه ازي باب لك ترغمنا ناصنت نتاي مخانو خالي زياده برحال كا
3: حق خاز ودي نعاي كو غلغله محزتي تأمالي سن جنزب عليك حنا نخبلاني سلمت أخي شقاق تطريلين ولا أنت توارزي عليك عجب بايبلن اللي دهب
5: حقا خندقي سيبا يسرق أب حما عيوة فرنبر حما أسرح زبها لنقر كويلن أزامي دما أزيغة تقاقيا
4: حقهم ديهم سيبا تنتنو قبرون حنا نستوعلو لنا بر بهيلن ديخو وارزت أنه كاب حجقن ننبسيك مسيل كنزلني بصراحه يقرا خمس قبا انت ما يري ما هيلن انه منك اي غريته يحطوك ما يتحازوا لي
3: سيجاكالي
5: انا دما نخلاتكم هي باتام تقلكم الله
3: انت
1: امير الله
5: نو ابزيد يكون افتاني حاسو صراحه يا زاميت ابسمرا بالاس ان انت اللي ناخذكم

0: حرا لچي نا مانگا زات اكو 3 سنه 4 سنه ما يتحدى من كان نو سو تحت جيس نو ساكو تحت جيس انت ما من كان يحد
1: وعجتي افلطو قدم درغا كل جرادين درغا يكاري نيرو نياتو افلطو يبلون ولا وين كتعد له خلها زيات اخلني يدبلني رقدم يجي كنت تقوم سلاز فلطو بعلوم المع جميرو اشتي زنبرت كاخ عبي جميرو سلازي تي افلطو ندعبي ندعبي يمسو خمز الله.
2: زراعتنا طبعا بصل وشتة وطماطم اكتر هاي، والحمد لله يعني بلدنا كويس في الزراعة، بس دي ما قال درير قبيل مشاكلنا بس الجاس والدواء وقطع الزبير والسوق، والحمد لله نجحنا كويس وكنا نشتغل وطانا نخدمه قاعد ينتج كويس وكنا نديه دواء. واليد العامل الحمد لله الناس في بعد بس مكفين الحمد لله.
3: تكنولوجيا حرستوت منا يلمد اتزبناي عمار جرادين قلت بدلو لسد مهم قارتو ات عمار جرادين تكنولوجيا دولنبل آلات واتبحث لعطن كبا علم جرادين اندت نفعك عملية افريوت سرقلوت واتي عبيوت بهلتو تكنولوجيا مكنكت مشاقي موترات تكنولوجيا تدبير طاقت كس حدوار لدافع آلات يباس وحمامات للكل شتل وازرئت اتعمر جرادين متنفعت بهلتو الحقائق اقل سرقلوته وزارة حارس حد قدرته تتساقم تصانحت وهليت قلمنا تنسل تصانحت مصدرات هيني مسنو اقل تعتاته وماي بتدبير اتمعل اقل وعال بترول بطاقة صحي اقل بدلوت سب جرادين حنيت بين بين حبر اقل عمرو كم تلاجات ومخازن فريات كم لهلا وديت وكم تراكترات لمسل آلات متنفعت شمل
4: حسابنا بزح الله لما حق رقمنا باللي متحتنا هكتارات هلا قلنا بزح لا تفناتا أدرأت اندو دينا من نقيلوك عاليت التل ركسة قلنا ركب زري معنا أدرأت اندو زرانا و لا تفناتا حملت اندو دينا كمان قل تبحنا لك وقل أي حالتنا بركيس ومننا ما ينايا تفصل بزن التعبرو وقل كل وقت زري قلنا ركبت بهلت حكو ماي رقمنا اتحدينا وقت قلنا زرقة بلات عينة زري
5: ميتو بس أقام كل دول ناي ماي هلا ناي قبا هلا ناي توبوتات هلا سدايت حقو هلا من انكر حكومة لكن انت دائما سايتا سبت ودي أبا سايت ناي حكومتنا اللي درجة اللي 50,000 عجات قبي قلنا بسحل قدركو أب عينة أبا مندرين لقبا أبا رانش لقبا مانقوس لقبا ولا لوبين لقبا وقولوا ترى إليك ندقير ندقير ندقير مقوب عصر 5 سنة اللي درجة اللي بسعكو ومننا بدير لعالكو هيني عصر 5 عصف تيبو كم بزح وديكو والتسوق هيني كم ترى إليك الأسمراتات لهلا دب أسمرة لهلا مندرين دب الأسمرة وزوع لهلا كل من اللي زريعتنا إلى جيساتو أرانشي ومندرين من قندع أسق حتلاي وقلهم وزع قلهم اللي هو يقول ما أول لا سعر الدام دائما لا تاجر سب مال بديه أم ماله بلع لكن لا زريعة بس حد من قبل لا فرة بس حد من قبل ودو كل أكان بس حد من قبل لا زريعة حد قبل وقل لا سعر هاي لا ناقصه كله راكب لك با سائن لك با وشكالة لك با ومسكين لك با مثل بلع سبت اللي لزريعات لإنتاجه دب مقبع عصر 5 سنة من إنتاج وضع شعب للشدوت ونوس شعب أسمرة لقبا شعب قندع لقبا شعب قحتلاء لقبا اللي دواحي نايل هلو ونوس للشدوت مثل هينين أي 50-60 عامل أسرة معناه هنا أي 60-50 عامل أسرة وتوم انزشاكو والأنسوم لقبا ولادوم لقبا كل الأدام من الأرض من الجاردين اللي تنفع الله.
3: قضيت عداقة وتجارة حملة وفواكه من أقدام تاكل سب جرادين تو لا بزحة فريات جرادين لا جردين التالها لا تباكات التالها لا عداقة للزبة أفنتوي لأتريم برور لهلو سب جرادين فرياتهم اتكل باكات إرتريا قل لأبصحو لتعت حزيوم أرديت إيركبوني فرياتهم كم أكبو لفريات اندي خرب اند عشقو اتكلو قل لأبصحي قدروني مشاكل كارج عداقا بهلت أسقوار دول مقباي مفقار صحي إسياو إيروبا ما فرياتهم قل لأبصحو أرديت يهليتني قلقت محابر لتكونو سب جرادين كم دكاكين وكونتينرات لمثل عداقان دتهيبو بخطنا عداقان.

0: لركبو ومن شفتنا الدلالة عند أبارو فرله بتم لركبو وأجل شعب أبعو الراتع في الرياض قدموا له لو سب جرادين هلو إلا لكن كافية سبتيكون كديت عداقة اهتمام زياد حزي
1: ندمنا ماذا الذي صعب رأف صعب رأف بس الشك الهلاد لعبين دي كاتا دي بلهم ديريتنا قريب 500 متر كيب لا تصبتها قدم زي 120 150 160 لعبة يا كأني دم منه شوية تقور بيلا لشغل 300 متر كيب لا تصبت دي بكار أقرع شك أيا دي بمتقاق ما نفسك مسلخ خلصت ناين وزو بادوها أزي هيني منه والعال عندك بقى 500 متر كيب لا تصبت تشك أهلي إلا 500 متر كيب حقو الشكات قلميتو كل لقاد موتات أولو للتبهل كلهتو جرادين قلق بقت لبرنامج لله خراتيش بو قلسته خراتيش من آت اللي خراتيش دي با أساس دفون هلا وبون دو ديكا انكوهو لمجتمع من نقل هلا سلس وقت لآتي دي بلا تزيد تركزان لهلينا والحكومة مالت هاي بتنات اللي القرار بزو مديريات لقبا بعليم لقبا ما سنة هلا اللي هنا قام صلى رأيكم من دينا استبدي أكل ما يسعبتات اللي نسع دي بنات هلليت خلصتي هلليتني إلا هي لعبت لعبت لعبت قل إلا مديريتنا تغيير لتمسي إتا من العلاقات قاعد متشقيت لهليت بلقى بقى عشان كنا نهاية نايماي بطو دي الليت حكومة وشعب ودول هلو قليل يكوني هنا مثل كأن حودة دي بنا دي قبي لا كافة قبي قلنا هلو بأزي ما قلق بقى قلناتو هم شيء ما يحق حفاسك ما يحق عقابك قلت تعودكم تو عودكم هلا هيني أكيد تو
2: أولا كما قبال لحطينا هي حفظة ماي وثربت اللي كذان لي أولياتنا أيو ما يسيتو قل أستي كالي ما تحط لها لا هكتارات لتحرى سير السبت لا قل جرادين قلق بقى لا قدر كذان بقوتو كم سولين دات بهلا لشاك أهلا غلط ما تحطو تدارغا 30 هكتار لقبي رسبت هلا ناي تمبريت فروت لنبلو تفاح وكوك وبون لقبي يقل الزارة تبرنا يسبت هلا لهدف لك عند لنايو هتوتو هلت عمت كافي ماي بو حتى ماي وحيد ليت اي كلا مايو ماي ناي ماي ناي عماتو قدم الله وحيد ناي ماتو 150 ألف متر كيب تابت بهليوتو كافي ماي لبو أكانتا بلت كالي ما هي مثلا عبينا نايو 20 متر مواقل ثبت بديبو 600 ألف متر كعب قلت بعد ثبت قدر قل جرادين وقل ما يسيتو كافي ما يبولت
3: ديبت أبراب قبوتو حتى من مدينة والعال هلا خال أي خط اندو دينا لما يناي مدينة قل فيها قدر قال أي درجة من نوت حد لهلا كله من أبرا لهلا ومكينو لهلا كل أم سنوك اللي استم منو قدر أم سنوك أسد اللي كمان قبي لقر هاتك حقاي من قبي وكرم من قبي ما يهلا كالي ما يتعوم بكرعتنا من النعفة ها لما ينا زادوا لتبا محاد لهلا معو طبعا كنا كلينا نأمرو معو دارك الفجرته كما هو الشيخ بيلا يقرجني اللي ما يلي لكن اقل لا تربط دي بكيوات قيورا سبت على هذا رب ما يكون اللي ما يلي ودينا من قبي وأرادي بزوح بنات الله كان ده الشهر شرى كيوم أقرد قابل الله اللي بهدش دش اللي تأمرتو حفظ قبلتو بهلتو اللي تقبر ان ده جيسا دي با كانوا ناي بدير كلا قبل سبت قدر مهمتو عبايتا للبر راي بيانا
4: ولا عمال هيني ليت على كسكس ولا لا الري يكون ورديات هلا كل كان ريكاو اللي كانتا دبل هذا بريت بيت بيت بيت ان دو ده انس ورديات تنهتن لنفعو ومسلو من ان ذا ان دص انا كم جيسا دي بس ما ذا بعل عربيات بلع ان ده درك الوضع بعل دكان بلع منه من دكان لنا ساي هيني عد عد لوزع هلا رانشي مندرين لبل منه هنا حك دي هو سبيسال وزع منه دي بدكاكين بلع كله بلع كل بتصح على أرانشي قلمي أنا حتى بانت ترى بلع كم قدامي حتى بانت وحتى كده أنا إيش تبلع لكن اللي جاردين يقول كم لبلع يقول كله تلا بتصح على زريعات ناي دكان قابين قبي يقول بعلوته دب جيبوته ودب أسراتوته دب دب أهلو

0: قوتو معنا دبا غربوتو الا لكن جميع عيرت لاقل بصح قدري بلانا قلمي من نفر نفر ندقايش نفر نفر ندلو تعمو ها دب جميع دب خارج ندي ترفا دب في سالات جدال انا سي ادسابال انا سي دويل انا سي دب قيل انا سي ها انا عدنان دبينا اللي تحبان ابو قلمي اول طعمتو حار نحنا الدوين ودين خما خارجين قلتنا حقلنا قل ستة شهور ندبيلنا الا كريمات يودي ديبوني حيتو يعني لا لا لا لا رانشنا اردنا يعني تسمم يا لبوني يعني كم مريكا وكم مطعم كاهو يعني طبيعيته طبيعي سبته يعني هذا سمي انا محمد رمضان البهل محمد رمضان ميت حتى نفرته انسان هيني ما ركبه جرادين 1000 عطا 2000 عطا زرعاء 50000 زرعاء كل عرات ديو يسكبني حتى عرات كم قدامو سكب حتى بانات كم قدامو بلع لكن ذريعه فائده ثميته بايت دائما بكل شعب تقش
1: سب جرادين افنتي قدم وقت انباتة تحريت بين بينتو شكل علو حقه لكن محابر اند اساسو تجارب قلت بعدلو وانا حبر دكاكين اند اساسو فرياتهم حبر قل ازبو وعول فرياتهم حبر قل حددو كم سالهما فرياتهم انبل اتمقبل لأتو دلالة دغري اتشعب قل ابتحو من عمبتو لا اتقد دلالة قمش بدل على يم الابو سلادي اتقدهم قل برد قدرة وشعب ما دغري من نسب جرادين سبت للزابة بعول راتع قل الزابة قدرة زياد كل هنا بمحابر سبت لتكمكمو ناي حبر صندوق مال اند اساسو قل جرادينهم للاتحزي آلات قل اتربو تجارب قل تبادلو مثل وزارة حرس من قروب قل تشاورو ومنا وزارة اقلم للات حزت قلبات بعور رات عقل ركبو لحيسة فرصة راكبام هلو ات محابر حقوت كم كمو جرادينهم الزبناي قلت بدل لهلا بختمع بك مسلتو اقل امرك ادرو منا ات محابر لقيت كم كمو سب جرادين ما في الرياض اند الزابو اتيوم اقل عابك ادرو اسكلا ات محابر كم كومام لهلو سب جرادين وزارة حارس بات هيبوم دكاكين اتهونوت عداقة حملة وفواكه اقرحهم وشعبهم دور ودو لتركبو
2: እዚ ቼክ ዳም እዚ ክስራሕ ከሎ ዲጋታት እዚ ክስራሕ ከሎ ቅድሚ ምስርሑ ቅድሚ ምስርሑ ቅድሚ ምስርሑ ኩሉ ቦታታት እቲ ናይ ዋሒዝ ዝወርዶ ዘበለ ቀዳምነት እሱ ከይተሰርሐ ዲጋት ባህላ ይጅመርና ከትርታት ኢና ንሰርሐሉ ማለት እዩ እቲ ከትሪ ንምንታይ እዩ ዝኾነ ድበት እንተ ቀልጢፉ እዚ ሕጂ ሕፅ ኣለዎ ቀልጢፉ ከምዝመልእ እንተ ትሚልካ ገዲፍካዮ ቀልጢፉ ክመልእ ከምዝኽእል ሲ ንሕና ቀዲምና እዚ ፈሊጥና ኢና እዚ ዓዲ እውን ፈልጥ እዩ እዚ ሕፃ ምኳኑ ቀልጢፉ ክመልእ ምኳኑ ኣቀዲምና እዚ ኩሉ ኣርባዕተ ስንጭሮታት ኣሎ በዚ እሱ ኣቀዲሙ ነናይ 6 ሜትሮ ነናይ 4 ሜትሮ ዛላታትን ከትርታትን ጌርና ዓፂና ኢና
3: ብሰንክቲ ብ3 ዓመት ተሰርሐ ብማእቶት ከትርታት ምስ ጀመርናዮ ብወሓዚ መሊኡ ዘሎ እዚ ዲጋ ዋሕ ዝምል ዘሎ ሕጂ ንሕና ዓብዪ ዋሕስነት ንዝስተ ንጀራዲና ንልምዓት ንኩሉ ዓብ ዋሕስነት ንኾነልና ነዚ ዲጋ እዚ ይስርሕና ሕጂ ነዚ ዲጋ እውን ምስ መልአ ምስ ተፈፀመ ነቲ ብሰፊሕ ልምዓት ርሑቕ ዘሎ ቦታ ሕርሻና ካብዚ ብሶላር ድዩ ብካልእ ብዝኾነ ቴክኒክ ኣብዚ ርእሲ ዓዲ ንብሎ ጎበዝ ትሪኢ ኣለካ ኣብኡ ባስካታት ተሰሪሑ ካብኡ ከዓ ብግራፊቲ ናብቲ ንደልዮ ቦታታት ንኸሰትን ከልምዕን መደባት ኣለና
4: ካብ 216 ከባቢ እዚ ከባቢ እዚ ፅሚ ናይ ማይ ሽግር ማይ ኣጋጢሙ ስለነበረ እዚ ቦታ እዚ ኣብ 218 ውሑዳት ሰባት ነዚ ቦታ እዚ ጀሚሮሞ ማለት እዩ ድሕሪ ዓዲ ምሉእ ተበግሽዎ እዚ ቦታ እዚ ብኸትሪ ክንከትሮ ጀሚርና ማለት እዩ ኣብ 218 ዓዲ ምሉእ ኩሉ እንዳነጠፈ እንዳነጠፈ ኩሉ ሰሪሕዎ ክሳብ 68 እንትኸውን ከትርታት ኣብዚ ኸቲርና እዚ ኩሉ ትሕተ ባይታ ናይዚ ቦታ እዚ ከምትህብትም ጌርና
5: ወላ ኣዳጋ ሃኒ ሜሬነ ክትበር በስ መጃፈሳቲ እማር ብደና ብትካየክ ትኩማቲ እትኒነ ክታይ ምሃበር ኣረስቶት የድኒፍ ምሃበር ኣረስቶትን መታላባ እንታይ ገደምነይ ሀይ እኔቶ ነኪ በር ምሃበር ኣረስቶት የድኒኤፍ ምሃበር ኤፊ ምሃበሪ ምዕራብ ንክትን ጃስ ምዕራብ ክንክ ሰማት ምዕራብ ክንክ ናቶይ ምዕራብ ክንክ ላኪን ምሃበር ኣረስቶት የድኒኤፍ ላኪን ማስኦ ኮይ ምዕራብ ንክትየነ ሰላማይን እንታይ ትክሃ
1: ብንየት ትሕትየት ኣግቡይ ባህለት ፅርግያታ ተተዓቦ ጀርዲን ለባዶር ቀላል ይኮን ፍርያት እቲ ዓዳጋ ግልብፃሕ ወትጃረት ሓምለ ወፈዋክህ እግል ትትሰርገል ገአት መንገቢ ፀረጊት

حسام وحسات متقبل التلفزيون إريتريا قذر السلامة نات كبة تدبين بل أقول يوم لدال أخبار إلا ساعات لا أقرق لكم سليمان محمد سعد أنا كزب عبي أرسوق لمبت. وزارة حرس السياسة راقبوت نبرا أقل طوروت لأمام محبر قومات سرقلت مهرجان إريتريين سكان جرمن إت فرانكفورت نيارة سرقلان كلية علوم ماي نفحي 300 دراسة بديجري أدحرت أمريكا وإيران يوم عصر كل جولة حديث متبادل هجوماتكم وديها تشرح روسيا بقديت أوكرانيا قل دول مودق صحي كم يتأمن الحبرت إسرائيل بسوريا حليوتا عسكرية تأوسع كم سلهلت تفاصيل أخبار وزارة حرس مثل الدنيا منظمة نبرا وحرس بمتعوان وطنية سياسة راقبوت نبرا أقل طوروت لأمما بحبر قومات ات يوم عصر جولاي ات أسمرا تسرقلا ات وزارة حرس مدير عام قسم كدمات قوانين وراقبوت السيد تخلاب مسكنا ات مكستي اتسمع كلمة لا محبر قومات التلالاي نايلا التحلفة سنين قبل لا تنحى أقول كله قدي من قفو ومراقبة نبرا لا خصصهم جهات عند أتمقار حكا وطنية سياسة راقبوت نبرا أقول ستات لا هدفو كامتو حبرا وكيلة الدنيا منظمة نبرا وحرسة إريتريا ميس آر إيلا قليني اتا بترتا حكومة إريتريا دمانتو لا تأكد نظام نبرا اقل توجد توديو لهل تجهد سبول التحمد لا تستت لهل سياسة امبل عفوا لا تستت لهل سياسة امبل باتو اهمية تكنيك اقل شعب دمان لا باع نبرا وجدو سبتو اقل كلهم اجهزة نبرا كم تكسس افهمت اللي ستات اللي أسكت هدفو بصح سدايت الدنيايت منظمة نبرا وحرس كم اي تتفنتيا أكدت التا محبر قومات حاضر تيلل نظام راقبوت نبرا دي بإريتريا حالة قانون نبرا ونظام راقبوت كم سلهما الدنياي تجارب سياسة راقبوت نبرا بمئمرة ولاد إريتريا وناي عالم مئمرة وقيميت قدما اليوم 10 جولاي بسفير دولة إريتريا دي بإيطاليا السيد فتحات سيم بيتروس لا تكستا مهرجان إريتريين سكان جرمن ات فرانكفورت ابن يارت سرقلا اتلي قل كل ايه معل لا التلاليت مناسبة ب ات كل جرمن ومن بعدات دول أوروبا لمسقو إريتريين كام سلهما عزومت لا تقدمت التوم ولاد كارج لا حضروا تو مهرجان معي داسات تثبت فن هدق الشباب سمينارات قشوت جنيت وبعد تثبت لا كم كم على رئيس جالية إريتريين إت جرمن السيد يوهانس رئيسهم مسؤول شؤون تنفيذي سفارة دولة إريتريا السيد يوهانس والدو مسؤول شؤون شعب وجالية

السيد طعمي حيلي كام سلومة رئيس لجنة عياد السيد حدش قويتهم اتا اسمعوا كلمات دور مهرجان ات اتردوت وحدت ربيوت وحفظت عادات وطنيات هويت كام سلومة ورس تاريخ ومشاركة مواطنين ات وطنية برامج شرحوا هتوم اندات لو قل عوتي نايلة مهرجان دور لأقدم مواطنين بعمة أولد أنسات هي بفنتو حمدو سفير في صحت سين بيتروس تأجلو ودا سمينار اتحادر تيال للوطن بمجوب تطورات منطقة وعالم حقولا ودها دور جاليات وطنية برامج اقل ليزيد تلاكا الدنقوبة بمناسبة لا مهرجان لا تنزمع جقرها أمر كتب التولى تعوتو جوائز تهيبا كلية علوم ما ينفحي مالي عصر حتى جولاي دي بلا وديتا عصر تاسع عادت مدحرات 4900 أنسات لبتهم 300 دراساي بديجري أدحرت مدحرت 54 بحياة 7 بكمام 3 بأرد 56 بحساب 44 بفيزيكس 43 هي بستاتيكستوم دروسهم لأتمومو عميد لكلية بروفيسور جابراي أسقودوم دي بلا سمعي كلمة عدد لا دحرو منا نايلة حلفت سنة بسلس مئتيت منا سنة كلالة في عصر واربع هي بعصر حمس مئتيت عبوت امسو كم هلا انت حبرا التحلفة عصر سمان سنة بعامة 4404 حتى درساي بديبلوما كام سلهما بأولا يوكال اي ديجري كم دحرو شرحا ناي حشمة عزومة لا قبل تقلو وزير أرد ماي ودوار السيد تسفاي قبل السلاسي بجهته درسا دي بعقلو نزوم دروس لا ركبو وفهم بأزي دي بشغل بتجربة لا والسكوة فلسفة وبسر انديت نفعو أكل حد تاريك لا رفع عمتها مسؤولية باحثين سب فلسفة هيرار دي بعمار ودي بشغل فراسة كام سلهما دمونام وسب أدب اندي قبقو كدمة وميرحة شعب اقول لك بقو بتاريك وعادات وطنهم اقول لك حبنو أمانة وتمنيت حكومة وشعب كم تحبرام وكلا دحرو هي تلا درجة لا بصحوهم أسنايكم حقولا بيلا أم المدحرات لا أب فعل ونزر لا ركبو دروس دي بنية وطن ومجتمع أقل لو علو مسؤولية لا ترفع كامتا عند حبرا لبوم تو مدالي تأكدا دي بنقوبا فدابت لا رو درسها ميداليات وأشهادات تهيبا تلا مدة لا عصر سمان ولاد كارج لا بتوم سوسة وحمس مدرسين لا بتا كلية علوم ما ينفحي عصر وكل مدرسين دي بكارج ناي دكتوريت وماسترس دروسهم تابعوكم هلو وسايقة وضح مدرسة موسيقى أسمراء قل مدة 3 سنة بفعل ونظر لأدرسة توم عصر 4 دراساي مالي عصر حتى جولاي بسرتيفيكيت الحرات مدحرت سمان جنس آلات موسيقى بهلت بيانو جيتار ساكسفون فيولين درام فلوت ترامبيت وبيز جيتار توم دروسهم لا تابعوا مدير المدرسة أستاذ إلياس ولد جبريل ديبا أسمع كلمة موسيقى لا تقدم وأهمية مجال سياسة اقتصاد محبراي وعادات كم تاندى شرحها باللي مجال لا دحروا مواطنين دي بنية وطن دورهم أقل دو كل جهات لا تصبر كم تأفهم تكنولوجية كما دي بكل مجال دي بموسيقى ما آلة ليت عند يتقبي دي بجقرة لتأتي قابت كم هليت لحبرة أستاذ إلياس عقل صناعة أقل ود قدام أقل قلب لا طلبوا مال ومقدرتها قليل سبتيكون درسانا يفطر مقدرتهم أقل وقلوه فريات سني اقل قدمو دي بتلو له جهد اقل لقبو مكرا دي بوزارة التعليم مسؤول اكدوت بقع السيدة معشو قبرة سائب جهتو دروس موسيقى طبيعة صبر كهلات تركيز واهتمام كام سلو ما فعل سني لطلب كام تون دي حبرا لركبو دروس كم مبدأ دي نسأو دي بلا توقل درجة اقل لهرو ابوت فانا دي بلا مناسبتنا أوليت وكالة سنتنا موسيقى دروسهم من لا تابع لهلو درسها دي بفقري سنة دراسة كلالة في عصر وحمس كلالة في عصر وحسس فدابت لرؤو جائزة تهبت مدرسة موسيقى تاسمرا دي بسنة 1904 وعساء دي بميدان لتأسست اتقبي ات سنة 1904 دي بأسمرا وراتها تاكم التلاليت وسائقة وضح
متقبلتنا ازي هدي باخبار كارج جنتعدي أمريكا وإيران يوم 10 جولاي حديث متبادل هجومات كم وديع عمات أكبر شرحها عقباي ثورة إيران بخليج هرمز تحلف لعلة باكرة تجارة حقول زبطية إلا مصدر حداث إلا كمنسة أمريكا تحبر مقباية قيادة أمريكا شبكة اتصالات مخازن سواريك ودرونات لعلة تركبتو 104 هدف كم حجمة شرحة الليل حقول لي أمريكا لأجريتو هجوم خليج هرمز لدبة إيران ات أردن كويت بحرين إمارات وقطر التلت ركب أهداف أمريكا رد فعل كم نسأت حبرت التحالف ورح جون لا تبصحت مذكرة تفاهم كم أكتمت لا شرح رئيس دونالد ترامب ات إيران لا قب هجومات قلو ساع كامتو حبر هلا بعل نسالة مجلس إيران محمد باقر قاليفاف أمريكا أقل اتفاقيات كم مسحتا تشره عدو سيادتا أقل تأدمن لا تنسو مصدرات كم تأدق بودها من حرز اللي هي لا متبادل هجومات زيادة أقل لتمكره كم قدر متقبلتنا إلى دوار وقم حيبو روسيا بقضية أوكرين أقل دول موداق صحي كم يتأمن حبرت دول موداق صحي لحرب بسلام أقل أكتم نيتها كم سلبا تشرح أقل أوكرين لا وديها سديت عسكرية وأمن سبت أزيدها لا شرح لا شرح سلام من أمان لا ريما كامتو وزير خارجية سيرجي لافروف حبرها روسيا قل سلام دوليت كامتا لشرحة وزير لابروف دول مودا صحي حد لا تشبه نيات قل تهل قلن تلاكا وسعود دول مودا صحي أقده هي حلف قبلة أتلانتيك نيتو أقده سبب نايلة ات ما أنبت ورح فبراري كل ألف عسرة وكل إلى أنبتا حرب كامتو لتحبر إسرائيل سوريا هليوتا عسكرية توسع كم سلهليت من دوارات لا تركبت حبرية أفهم اللي تشرحها ديش إسرائيل إتا حلفيا سلسامعل إتا قبلتها موداق صحي سوريا مع ساكر حديث حقولها أساساته اللي كنا إتلا ديش إسرائيل أجندة وسعوت قل أكد وديو لها هجومات لأزيدو كم هلا متقبلتنا إلى دوار لا فهمو إسرائيل إتا سوريا فارتو لهليت ديش أكل حد من ما يدلى بآلاف كم لتجمم لكن لتشرح لا عد سنة 2004 سوريا بتكلقت فدوة أكانت سلطة اندي تنفعت هل يوتا عسكرية كم وسعتها تقارير الأفهم إسرائيل دش من سوريا لبنان ومنطقة غزة أقل لا يتحدد وقت أقل هاللي كامتو التحلفة وكد حبرت كم علت لا لتذكرتو متقبلتنا أخبار قدمنا تم مارس أخبار قلت قم أقول لكم وزارة حرس سياسة راقبوت نبرا أقل طورت لأمام حبر قومات سرقنا مهرجان ريتريس كان جرمان في فرانكفورت بنيارات سرقلا كلية علوم ماينا في 300 درسة بديغري أدحرت أمريكا وإيران يوم 10 جولاي حديث متبادل هجوماتكم وديات شرحها روسيا بقضية أوكرانيا قل دول موداق صحاي كم يتأمنن حبرات إسرائيل سوريا هليوتا عسكرية توسع كم هليت تحبرات ك
كحيسام وحيسات متقبلتنا أخبار دي بلا تمام سلة اللي برامجاتنا متابعة بكيت دي من التمنين الصراحة منكم.

0: جت ابصح وحالته وكيروم هيني قرو بلبس
1: يبو كير من جمال لا تيل تصبره كم بيلو وحري اسو درجه اند بصحته يوم عام سواق لتكرل بالهله
0: سواق النوسه حالته بلا كليك حتى درجته سواق لي تسحل قلبه وسواق النوسه بلا كليك حياتنا لا عبيت مدرسه قابت كليت
1: ابكفو مدرسه قبي اللي حصان يشقي وادق المتكراي سوا من التكلفه هداي للسؤلوم هله بلا كليك
0: انت كالف غير قياس ولا فقر له حالته خلطته وانا ما يايده لكن سواب لك اللي قرب زحم قبيت اطفحت قلوم وروحوا ما تمرتهم كليت
1: اللهم اثر لي قلبهم لكن اقل من تعبه له وبلك ليكو ازل حطان اي شقه واقل قياس سوا شنط ناي لببس كنابرا كنا جذلام اللي قوم ما لمنا زلام ودو وبعد ما هيني يم قلب طلبات لسؤلهم هلا
0: كل اللي خلطنا له والدين تحلته عندي يكون سوا كله باقي تامري حكومتنا هي اللي عندها امرت فيكي كل تحاز حاجات قربت قلونته سبت اللي تهين ولاد راكبام ودبورام حتى قلق بو اندبيلو نبريت لك باو بعد حاجات يتنسوت بالليل لكن ما قلق بحالته والدين صديهم ابو
1: كازنا جات ولدك اللي جمال ام امان سواء ناس قلتو ديوت وتبلين اللي
0: امبل شك ناس ودي جمال يكون من جمال الحنقريك سواء انت بتحو كمقبله اقرحهم دقبوا والدينهم مقبله سواء بس بلاك اللي يكون حياتنا لعبت مدرسه قابتنا
1: كباب ربلس دي ربلس دي
0: امين حطي احنا بس ريكي تدراسه تنفعوا اكتبت لك بقى بعد حاجات قلنا هبوا وقلنا مكره لنا
1: بس بس بس ربلس دي
0: امين
2: ايوه سامعك لك ايوه سلاس ما شمعت هتو جي سبو وبعد ما هي ايه تنقصوا مناني كل الراس انت حت قدامك قلت بقى لباني سمعني ليكا مرحبا اهلا بك دحن وعل يلا السلام عليكم
3: ايه حالته ايه مسلس ما شمعت البث هاجي ليكي
2: ولا تحكي اسك سهوات تبقس ليت
3: اقلا
2: لقبنا بريت ولباس ندال لينا
3: ايوه
2: ازاي بينات وقلو ترسعكم منا
3: يا مد ايه
2: وشامبو وكونديشنر هي وادي تقليه اللي يكون اللي ولا
3: بس بس بس حالته حتى يتحدوا منا باليوم قل لعدة سمعين ليكي وانتي ما كم سرحال تقل وسديها ليكي بس كم إلا بس ذيها أنا نوصق التأمري ولا تمسنيتش وود حالي قيسة لوسك ساوة قل له ود حالي لاتو اندس اللفكو واندتك اللفكو دلا لولا تحزيو زابيكو قلو
2: رب لها بك
3: لو لا تمسنيتش لكن بس مكم وود قلا قاوية الليكو وريشاي كمال لا تأمري اللي تات بس كل رأسي الفمو
2: سلمى ولج من ازازري اللي فكتو قلت امري فنقح فجر ولا تقد جايس ندلي سك ساوا اديكي تتعب لك
3: الا بس امانته ربلس ده بلدي يكون الا قدام اقل ولاد تل وقت اللي ودقلي من يقب مدور ودقلو
2: امان كيتو بس لسبب لكن تليتات كل راسي له فمو كان انا واب ستل دب الليتات اندي نتفاهم سك اللي احنا بس ايوه انا لكن سن وامان قل افهم وقل كيتو
3: افهم افهم بس
2: افهم
3: يا يا مسناتي يا تريفه استيت ما بدعم لك كركديكي
2: شكرا شكرا.

0: سلمى ولدتي اقل ما تكرايك ساوى على قدوتي بزحت حرحنا اكل اللي قلنا فقرت بهالاتو
1: يا حالتو اللي بعد ميتو اربع صفنا اللي قلت نسال ليه تقلك والكريكي انت سلفك وانت تكلفك متقرصن اللي تقلت اشن اللي تقلك انا لكن حالتو لتفرن اللي تامرتن ليكي من صوره ولا تساوى عند الجيس اللي ريشاي لكن لا بس بالحيه يمثلني
0: المشكله دي ما تبالحوت وما تبالحوت يكون لمال لتركب من تحقلته
1: يا ما لازم يكون قلت تركب حالته تسلف وتتكلف يا هي قلبك مقبع تأذبه أنا هي اللي مواديتنا يا شاي سبت لأفرهن ليكي فكليت أزال ليكو دي مسانيكي ودي بقدامي
0: فكزر أسنيتا لما لا تسلم أولكي مرة بزحة لكن قدام أكل لكو فلق فقر لازم تأكل اللي قلنا أفقر
1: لازم تأيوة إلا رأيكي كان واجب درس أنا قلنك دمه اللي تقلني
2: سلمة لازم يكونيني كره اكله مسوتوت ايام لكن تودوه ليكم وحد ما تلازم نبيله
0: نجا انت اول كم سال حالك تتناسي وحر سلام بدي تبلك اوالد بدياك تاتي ها حري يعني اب لازم ولازمته يا بس لمان شويه بس حلا
2: الله حتى مالي حكومه اللي تاتي تايدون بتامري لكن لو والدين نو سم كم سلو ود روحوا وما قدرت لي البوم والدين سم لكم الله
1: يا نجا ولا اتكلاتوا من اللي على سنين قلتوا ديبك
2: كل اللي دخل العالم بقول لنا بدل جيغرا لو والديهم ظروفنا يحدنا يوم ده امروا لا درسه من كم سنه تحازيو لو واجب اللي يدون واجب الا لكن سرتكوت وبيبرط لي طاط بس
0: لما لا تبز حسن مولك نجات امانات
1: حالته اي بزحه وي بزحه اندى سلفك واندى تكلفك جناك بس قلت اشن اللي تقلك سمعيني ليكي نو استاذه نجاه انتي بدامت كنا تبلي كم الا انا يفك من زر لحيسكي فجر بتسدي
3: ابسطن ولا تحكي ساوات تكرك مليت امرام ليكم مام
4: ايوه سمعكوكي عشان سلس دول بلتشيت ليكي قدم الله
3: كحاجات لا تحزيها هلا قبلكم اللي كانت
4: دهنتو ده حاجات من التحزيه للدكان اللي من دكانه الزابيا والدكان ما لي ليت من اماكن بعد الزابيا قال حتى مشكله تلو
3: ابسطر ما تقولوا لكم ناي زباب لكم اللي كون انا
4: كنا ما تقول لي هنا اللي دكاكينا اقل زباب فاتهم هنا ديكون اقل ريات فاتهم هنا
3: ابسطر حاله والدينا تامروا مامي حتى هي سنانه حاجات دول زابيا ربشت وقلوم ربشت قلت امره كذا انا كم حالته قل اسديا قبل لكم اللي كون
4: شنو وديك زيا خمس متقلة زيا خمس مئة هيبة
3: خمس مئة خمس مئة متكفي أنا قدم إذا حاجات نزابي كل أكوغلا أذا لكن شوية عصر اللي فاي من تهيبوني قليتا عندك قادينا قنسار حق لها بلكم الليكو وأنا هي كم حالتا دم يريل تريح وحيد شيء ما قدام بيت بلي بلكم الليكو أنا
4: يتقبئني يبلك الليكو أنا يقبئني ها ونوسو اللي بنزروت ما تحدا
3: أبسطل ما تبلو الليكم لدكاني حبرت مامي أنا يوم لدكاني سديكو ويتفنكم إنه من قبل مدولتو
4: سدهين حجبة لايك لكي زد سرت حكومة ما انقصته بالليل أذلت على باتكي سكت التامي بزح سبات قبع حلق نداق وموت هذا زمني
3: أبسط تلمتوا بلو ليكم يوم تنفسكم كما تأتكم كفما ردبكم بدير لكن أزبو وأبزحتوا بلعالكم من ديكون أو حدوتوا بلعالكم دحان لكن رأيتكم الليكم
4: دحان رأيني رأيني قروم الليك
3: رأيكم
4: الليك طلبكي حلق نداق بلو
3: دحان رب هلا أستبدحني هلا دي سبحانه
5: سمعيني سلمى
6: ماشي كسر
5: مليلا يا بقول له ودي حالك زابيكيو ان شاء الله بس فتيو
6: ما شاء الله ما عرف فتيا
5: ايوه
6: الا قدام لكن رئيك شي كسوك اقول الا جنيته لافقر هلا بس رب الزيبل
5: ما له اللي واجبته اللي كساري يكون كل بالك بس اجنيت كدول بقص هوا من تحسناتك اللي قبله سناتي الحماقي هي
6: سدنا امان كاس وتفقورايت عدا نو سعامه الوقت اللي الرئيك شي كسوك حوي الا من سرتيت ولا تشسها وقت تقيستو انا اقلق لسارح حد قلي بالتربلس دي النبل بس
5: منظورة بقزت خير وبركتك بقى من أزد دالي كل الحاجات قل ساولا تحزي أنا سبت أمره من أزن داليك بس حتى أقليه بيني بس أنا برد تقلو دي أقلاته
6: دحن دحن اللي تاتل أعطي الحساب دي بوتك لكن هي الشيك السوق إلا لكمبليتر إيه كان مشت ودفارت ومقاس وإبرت وخيط لتقطت لكن مرة بس أغلوة
5: إيه تيبا لي اللي معكر اللي قل لأ جنيت كان مرة مهمته لا تحزيوب حار هيني دي بداعاتنا هاي سهوة أركسو إيه وقلك إنه دو يقلب هلا بس إلا بيلو كان دافع
7: سلام عليكم سبساوة
5: إيه دحن كمان اللي حنا مدالي سبساوة حنا نديكو سبساوة حنا
7: لا لا أبشر تمام اللي مجيني اللي سهوة لقى يشاري إيكا قلنا أثناء يطوم وقلنا سدو يوم وقلنا رايحوم هلا قلنا بس إلا أمور
6: أيوة هشومي اللي بزروت يكون تبلي ليكا

0: إلا قد ما كراي سوا قبل على تبذير كوي هلا إقل كم أسر بلاكا أتعبين
1: تبذير كم سلطو أنت سنت فهمي كباقة كمي ها؟
0: والله أدام لقضوة لا تلا تقعدي لكن إلا قبل هلا بلاتو جناهم أكل تخليفتنا هداي لحظة منهم قبل من قبلي تعداش أمومو هلا
1: أيوة تعداش أمومو حكومات ما اللي عند بيتي يعني لجنا لدراساي لساوال لتكري امبل اكتبت ودراسه تقول نفعلك عدر الاتنا مدرسه بعد حبتي لا تحزيت بالهلي احنا لوالدين لكن بس ينسمع انا كميت ينسمع امامنا
0: هن ليك سمع لنا الا بس ليك امانتا
1: ايوه
0: لكن كرم ستل وقال لما مثل انس قال امر هبه
1: هم ستل هي يعني جناس هاول اللي تكرمن ألفكم إلا رسل لي يعني تمهرسكم وكمين
0: والله يهرسناهوني لكن هم ستل تبذير لبا سن الدلية وتفتيا
1: فتيا
0: بس وركي جبل منها
1: آمين
0: قبيات أمر سني
1: الله كمين
0: هذي حدار أنا دكان قل افتح قل يجيس من كاتو دحنو عليه وانتها ما شغل متحقق
1: كلنا قل يجيس تيبا كلنا قل يجيس تيبا
2: بل هاشم دلاسك ساوات بقى سمالي أكل تكلفتنا هداي قلت هداي قلبك وقواريك وقاربك سك ساوات بقى هديت قلت هب لازمتو
1: تهيب وي تهيب مالي
2: مالي انت تقول لك تهيب وي تهيب قلوم هي قاتو بتكتا سرين على انتش واد حان سب انت ديبيلو بس على كاليكو
3: مالي سبعني اللي حيطاتكم نهلا بيتكم مسامير وزوبت عما وطام ديت امرو
2: لا انت نوصل مالي حيطاتكم ديكو انا حيث بسالكو من تامر السرن يتامر يعني حاجه لنا عليك لازم
3: شاي انت ما سلف سالي بلاسك لي هيت انا له بيتكم حاجات قلت ساقلو تسرقوا مسامير وتدام انتم اي فالكم
2: ملي دول قرمتنا اي بيت عفش قلت ساقلة دي با منصورة وام ابا مسامير واتدي با
3: تمام ولا حزالكو كل حيت تملكو فد قبريكا
2: يا رب صبرها بدنا نوصل لك مالي نهيت تتفارق وتتهمج ها
3: بس بس بس بس كانت عمري شاي اتحرك قدامك كل حركك مسلحه تطريقه لما سامير

0: زبوطة للشالة وللتمج
1: ملي أنا دول ملي دول حرك ليبيا وجعني وأدوك ليبيا بشول إلى لما
0: ليش أموريكو هناك تحرك قال الشالة بس أجلس لك والله لحمامات ريك على البحر وقال الأتي إيل الداوي وكيت لايت الدقق
1: استغفر الله العظيم متبر ليك ملي سمعنا ملي أنا بس دقت يا سكري بطن فره ليه
0: بس انا لديك نتائج
1: ها
0: هابل
1: ملي
0: ملي لا قاري له دول قدم الله لا ام بوتا معني نميت باقي ستونك رسعك مسلم
1: سو قاري تم اللي قاري تعبل
0: لا لا كساوا وقلب بربوش على كلا بقس اقول لك شويه فقط كو
1: ايوه ساوات بي اخر الساعه على كمان كات سمعني قلت البرنامج ناي ساوا الا قدام لازم يعني كنا قلنا بزر وقل بيبر هلا اقول
0: لا لا ابدا اقل بيبر على بوني دراسة قلنا اتنايتهم وديب دراستهم لصديهم حاجات قلنا مسقلهم ضروريتو أيوة. لكن ريكا لك لنا برا وقال دي بس هبت هلا ضروري كوم حارتين زاد دراسة اندس حلاك من سواق اللي فقرق من قبي
1: أيوة.
0: ما كنا برا لا تحزيون
1: بس بس بس هاشم اذا ما صحك الا انا حزيان منك على فوق كرسال ما الا امان الا بس امراته اللي عليك هلا فهم انت
0: مناته هنا ملي لدراسة شوية تيكار قلوم وتستيوم وانا برتيت التهبوم ما سنيت لانه أقلنا ود من آدمكم سله رفوت يا ريشاي رفوت مع لقتين إيش بج كامن قت التحابر ومع لقت أبايا بج كامن قت التحابر هم شيء بس بتحابرت يعني
1: ملأ كود كيد لي كان ده إذا سني على كسب حاله ده حنك هو كنا كم شرك اللي بدك على بكك ها دور حتى بزرتبل ودور حتى تبدرتبل كود كيد لي كمان
0: يا ريزي ما أنا بس قلوبه ليك وبس فميه ليك كمان دي يكون أول الدنيا يعني حياة ملي ميزان عقيب تقلمي التأديك الهلايا سلس كتره لبديا مع علاقة ريكا ألا نتعقب قرمة طبيعة على فكا لبان وبقرمة لطبيعة بند تمام وبند سكر كريكا لسلس كتره نايلة مايات كترسع لبكا وتحنكا يعني اللي مفهوم تو بس
1: بس قسكو على بات اللي بري بلا يا جماعة أنا اللي نيقر هاشم فوفهم أنا اللي تاتي يتفهمني كله كله أنا بس حال بعد هزق لي إلا حالتي يكون سبحان الله سأل أسقط رتماي وقرمت طبيعة وأنا سألي مع المسؤول عليك يا جمالك إلا هاشم مسح ياي هلا نوصل أسألي أقول أبدأ العروج اللي على وجهني أيوة إلا بيحذار يكون أنا مبلغ بيحذار لهمة إلا بس بالحنة منه ألو بزي مرحبا
2: مرحبا مرحبا عليكم السلام مرحبا ريشا مرحبا ابو يبا ما شاء الله ما شاء الله
1: سناد
2: الحمد لله الحمد لله يبا بخير
1: ما شاء الله
2: بيتم الله يمنع يا وسك
1: ابي حدار من متعلوج وسك
2: الله اكبر ايتي بلا استغفار بلا اسم الله ابا هيك اللي تعلوج ميتم حصله
1: ابي حدار انا بس انا مع لوجتني ده لا اسك سهولت بقسه جنا
2: ايوه
1: هديت ناينا برنها بتورت عبتني وانا اللي عرفت اقرا فرقكم لازم تكون قلنا من امر غلط يا ابي حدار
2: دعمتو دعري شاي دعمتو سوالا قيسو أولادنا أولاد قوورنا إقلنا سجع والأطنايت يعني واجبتو واجبتو إتاكم صلهوما أمكر وأقلوم لقبي أكتبت لنا فعوم أمروم وفكروم للأفعيح إقلنا هبوم سنيتو سمعنا ليكا
1: تمام
2: إن سدو الحلفة بيبر لكن كل الرسول سني يكون وقلقته بالمناسبة وحكومة ما هي يعني تحذر منه الليت وتتفانى منه الليت يعني
1: سنة لكم يا حضر أيوة ورأيكم حتى هلا
2: أيوة
1: من هذا سمعني ولا في من نسأ أمكم
2: دحنتو دحن أبشر يبا أبشر بس لا سمعك قد ركبتو هذا إحنا مقلني ديتو مهلكة أول نفسنا يعني لقلنا صحيح وإلا قوورنا وقدامنا كله يعني لقلنا فهم وقلنا تفازعتو صاوة بالمناسبة أكان ديمقراطيته سمعنا الليكا
1: تمام.
2: راكب وحاقل كله بلا كليب
1: أيوة.
2: كلهم يعني بحتى ان بحتى ان فناتاي لقلبوا للتروتا تقدامر ازي اللوم لراكب امريكا لراكب بس حام اللوم سينام وحيلات لقلبوهمكم هلو انت امروا مشاعرنا اللوم قل ابوها هلا قلو ها نفسهم ليتا ولا هليتوا اللوم قل روا ولا بوم
1: سنة ما انت سنة ليكم يا حدار
2: أيوة.
1: انا بس ازو بحدار
2: ايوه
1: اقنعكم
2: ايوه
1: واقول سلماما
2: ايوه
1: قل افهم مات
2: بس هتا طيبة
1: شكرا
2: هتا تحد التفهمت لنبير يلا دعوا علي دعوا علي
1: بارك الله
2: مرحبا ابو ريشاي مرحبا
1: مع البكير
3: سنوالا مرحبا
4: لك يا تولي. مرحبا. يا لطيف نجاة.

0: كل الشغلات كفوت الضباط تليكي
1: اللي هي بات جلسة ولا قوشة دراسات
0: رأيي كنتي ده حالته اقليه وقلكي بيبروت ضربونا علو هتاو حالا نقوه هياب للزابو وفاق زرعه لو التعامري كلنا هم هيابات تنجات ولكيزو
1: حالتو ايه اللي هيابات سواكم قيسو الذي يقول لنا فأما اكتبت وكنكم سألاتنا ما فيك
0: بنجات انت مع الامان بعد هياب عليك من قبل افول باس مسل وانا بعي زابيك قولهم
1: حلو الله سلوه ما حجي ان بريت والباس ما قلق بعضهم نبرا من قبل يسوا قلبه الله والباس هنا يوم كفيه انت لكن بامان عبوتنا دراسات حز ليك من قبل قولهم لنا فعم هيابات هيبون بس
0: امانات نجات ولك نبرا حيل فايد تحلب يلا اكتبت تنفعهم بس
2: ايه كنت انا زحت عليك ان دي بهلتو تحب لها قال لها بلا في الليجن قال حساب دي باتو ازر اكين العياس بترسالتنا اللي جهنا تحن على ايه
0: بس معك كل سنه معك
3: ابستان الا ولات لازم نس دايها هلا قلنا ما تحس انها تقلت بقى لبان
4: انا هم باللي قلت لك حاجات قلنا نفق كم أكتبت مثل قلنا هبها اللي قلنا نديكون اللي نابرا وقلبه بس عطينا فعل
3: أبستل ولا تحطكم من تقبي كنا ويوديكم لكن دحان رئيتكم اللي
4: فعل سبحان الله أنت ما تتاقي لكي ولا تحكي ولا تحكي مفرق بات حتى يتن مامي بقى يجي جنين عايشة تاقي
3: أبستل أنا جناي أناني من شرفي وعلو
5: السلام عليكم يا وعد كميل
6: مرحبا
5: سلام
6: عليكم سلام مرحبا
5: كميل.
6: مرحبا
5: مبسوطين ادوي سلام متواصل يا
6: ارحب
5: ها
6: ارحب
5: اتبكيت
6: الحمد لله
5: اخبار
6: حبيبي تفضل
5: ها مرحبا مرحبا
6: يا
5: زيد تفضلك يبقى كفر لكم
1: الحمد لله
7: يلا انا فجعكم سبحان الله بالله باكل بيتكم واسواتكم سن نقول على دحنتو
4: هذا انا الامس التل متملكنا بي من يدك انت وين حتى أذك سواد تكره لي. هذا مش بلنيد متكا. لازم الأدام ودي هلا جني ديوق له هلا أنا هذا بلنيد. ولا حاجة لنا فعني دقل بالله ليكم.
1: أقول أنا يجلس ده حزة. لما لكن ناكلينا كم تقل الأمر.
7: سبحان الله قادر يا جماعة الكير هدو يعني أنتم مسلت هليكم تتواصل ليكم ما تعطاكم هليت يوم.
4: بو هذا هالماضي. أبي مسلي هلينا. وروتها قبيل عبد الله. ومستني بيبرت بالليل. وأنا بيبروت لا تحزيني.
7: دحن دحن كميل دحن انا اول بس يعني قرون فهمكم اللي سمعونا لكم انبالكم ما نواصب لك الاسر كل الادام بلاك الا بس عطت اللي ده اذا يعني حلنا اللي ده بس يكون حلنا اللي يا جماعة
1: كميتو
7: تمام دول قلنا ولادنا ان رشدهم هلينا تنبل ندبرهم يا جماعة الا تتبلع وتستة والباس واللي ده مهم يكونين قد امره اقل درسائلت نفي مكر ونفسيا الداليوت الحزة لدرسائل ساور لتكري
4: اعدال انا ما لا تقلب لي
7: ايه
4: اذا سمعيني مستل اتقل حدال ولا الذي كان كل نهبات ومن تبليني نكمي ابنك وكل رأسه حال لكن ما تانا قلت امرك
7: دحن يا جماعة الكير حكومة ما يعني اللي تبذير اللي خلقتكم تند امرة تحذر منه
4: ايوه
7: ساوهي ساوهي قلنا امروا لبنا ام كله ومدرستنا يا حياتنا سبت اللي انتم ازاي يعني لطفنا تاكتبت امرنا يلا الاواسي وافكار الاواسي والتدراسه تاجلس ديالك قدر لطفنا يعني علم تركب من لا تقدر قولوا ان ذهبكم صار حوا عنديكم لباس وانا برو اللي تهدي بيتو تعذبون يا جماعه الكير
1: انا متحسنات قريتك بحس بعلكم أزل لكن دحن نبراهم وسيفهم حكومة اللي تقولوا حنا منينا نتطلب الداليو الدمير الحيس وقلنا أيدهم بنا أجنيتنا دول قيسو لبعد لكن حكومة اللي تقولوا
7: بس الله يرضى عليك ريكم ستن اللي مفهوم اللي تقولوا اللي تحزلها الله لا تبلع وتستة ولا علم بعبيه ناسو حكومة الدوليتو هاللي لكن هناك والدين جنانا عندنا تبقس لا تقن نركز لبنا زيادة أمروا للأفايح وتم مدرسة لصديو هتو قلت لك بقى بديبوا لوسوقنا هنا
1: أيوة.
7: تيكون كلها على جاهزة
1: أيوة أبستر قدوم أنا عفو مني سامحوني
4: سمح لله سمح لله تناي قلت فهميكي وحدها ما بارك الله فيك أدوم ستر نيجي استمع كتبت كتبت النزال
7: تمام أسنى يتفاهمنا ما تفاهم سنيت يا جماعة الكير أزل شيء المهم

مشاهدينا الأكارم، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من الفضائيات الأرثرية، نسهلها بالعناوين. ورشة عمل حول تطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. تنظيم مهرجان الأرثريين المقيمين في ألمانيا. كلية العلوم بما ينفع تخرج 300 طالب بدرجة البكالوريوس. أمريكا تضرب مجددا وإيران تهاجم الدول الخليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين صادرات الهيليوم مؤقتا يهدد التكنولوجيا العالمية. الهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. نظمت وزارة الزراعة بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو ورشة عمل في العاصمة أسمر يوم 10 من يوليو بهدف تطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية بمشاركة الجهات المعنية والخبراء الوطنيين والدوليين. وأوضح المدير العام لإدارة الخدمات القانونية والرقابية بوزارة الزراعة سيد تخلأب مسجنة في كلمة افتتاحية أن الورشة تأتي استكمالا للجهود التي بذلت خلال السنوات الماضية وتهدف إلى توحيد جهود جميع الجهات ذات الصلة بسلامة الأغذية والرقابة عليها، وذلك تمهيدا لإعداد سياسة وطنية شاملة في هذا المجال. وأشار إلى أن السياسة الجارية إعدادها بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة وبالتعاون مع خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين ستشكل أساسا لإعداد قانوني وطني للأغذية يعزز منظومة الرقابة وسلامة الغذاء في البلاد. من جانبها أشادت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة في إرتريا السيدة أرييلا جيليني بالجهود التي تبذلها الحكومة الإرترية والتزامها بتطوير نظام غذائي يضمن السلام والجودة، مؤكدة أن السياسة الوطنية المقترحة لا تقتصر أهميتها على الجوانب الفنية بل تهدف إلى ضمان توفير غذاء آمن للمواطنين بما يجعلها ذات أهمية لجميع الجهات العاملة في سلسلة إنتاج وتداول الأغذية. وأكدت ممثلة المنظمة استمرار دعم الفاو لمراحل إعداد السياسة الوطنية حتى استكمالها، مشيرة إلى أهمية اتباع نهج استراتيجي يواكب أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال. وشهدت الورشة تقديم عروض فنية تناولت واقع نظام الرقابة على الأغذية في إرتريا وتحليلا للإطار القانوني المنظم لسلامة الأغذية، إلى جانب استعراض التجارب الدولية في إعداد وتنفيذ سياسات الرقابة على الأغذية، وذلك بمشاركة خبراء ومستشارين وطنيين ودوليين. نظم بمدينة فرانكفورت الألمانية مهرجان الأرثريين المقيمين في ألمانيا وسط أجواء وطنية مميزة بعد افتتاحه في 11 من يوليو على يد سفير إرتريا في إيطاليا في سهاسين بطرس. واستعطب المهرجان الذي استمر يومين مشاركين من مختلف أنحاء ألمانيا وعدد من الدول الأوروبية إلى جانب ضيوف من جنسيات أخرى في تجمع وطني سنوي تضمن برامج وأنشطة متنوعة شملت أجنحة للجاليات وعروضا ثقافية وتراثية وحوارات شبابية وفقرات فنية وندوات وبرامج مخصصة للأطفال إلى جانب فعاليات أخرى. وأكد رئيس اتحاد الجاليات الإرثرية في ألمانيا السيد يوهانس رويسون والقائم بالأعمال في السفارة الإرثرية السيد يوهانس ولدوم ومسؤول الشؤون الجماهيرية والمجتمعية السيد طعمي هيلي ورئيس اللجنة المنظمة للمهرجان السيد حدش جيتوم في كلماتهم أهمية المهرجان في تعزيز وحدة الإرثريين وترسيخ روح الانتماء الوطني والمحافظة على الثقافة والهوية الوطنية ونقل التاريخ والقيم الوطنية إلى الأجيال الجديدة، فضلا عن تشجيع مشاركة أبناء الجاليات في البرامج الوطنية. وفي ندوة أقامها سفير إرتريا لدى إيطاليا في سهاسين بطرس استعرض خلالها المستجدات التي تشهدها البلاد في ضوء التطورات الإقليمية والدولية، داعيا الجاليات الإرترية إلى مواصلة الإسهام الفاعل في دعم البرامج الوطنية وتعزيز دورها في خدمة الوطن. وفي ختام المهرجان جرى تكريم الفائزين في مسابقة الأدب التي نظمت بهذه المناسبة، كما تميزت فعاليات هذا العام بعروض فنية وثقافية قدمتها فرقة تراثية قادمة من الوطن أضفت بهجة كبيرة.
احتفلت كلية العلوم فيما ينفع بتقرير 300 طالب وطالبة، شكلت الإناث 49% منهم بدرجة البكالوريوس، وذلك خلال حفل التخرج 19 للكلية. هؤلاء الخريجون هم 54 في علم الأحياء، و70 في الكيمياء، و30 في نظم المعلومات الجغرافية، و59 في الرياضيات، و44 في الفيزياء، و43 في الإحصاء. وقال عميد الكلية البروفيسور جبري أسجدوم إن عدد الخريجين ارتفع بنسبة 3% مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 15% مقارنة بعام 2024، مضيفا أن ما مجموعه 4441 طالبا تخرجوا وحصلوا على الدبلومات ودرجات البكالوريوس والماجستير خلال السنوات 18 الماضية. وفي كلمة ألقاها في المناسبة، قال ضيف الشرف وزير الأراضي والمياه والبيئة السيد تسفاي جبر سلاسي أنه ينبغي للطلاب توظيف المعرفة التي اكتسبوها في مقاعد الدراسة ليصبحوا باحثين وأشخاص يتمتعون بالذكاء وصناعا لمسارات التنمية وأبطالا فاعلين في العمل، فضلا عن كونهم خداما وقادة مخلصين ومتواضعين للشعب وفخورين بتاريخ بلادهم وثقافتها وتطلعات وآمال شعبها. وهنأ ممثل الخريجين جميع من بلغوا هذه المرحلة وأعرب عن استعدادهم لتوظيف ما اكتسبوه من دروس نظرية وعملية في بناء الوطن والمجتمع. وفي الختام، منحت الميداليات وشهادات التقدير للطلاب المتميزين. وتضم كلية العلوم فيما ينفع التي يبلغ قوام هيئة التدريس فيها حاليا 65 عضوا، بمن فيهم 18 أجنبيا، 22 عضوا من أعضاء هيئة التدريس يواصلون دراساتهم لنيل درجتي الدكتوراه والماجستير في الخارج، وذلك وفقا لوثائق الكلية. بدورها خرجت مدرسة أسمر الموسيقى في 11 من يوليو 14 طالبا بدرجة الشهادة بعد دراسة استمرت 3 سنوات. ودرس الخريجون 8 آلات موسيقية، البيانو والجيتار والساكسفون والكمان والطبول والناي والترامبيت والباس جيتار. وقال مدير المدرسة الأستاذ إلياس ولد جبريل إن الموسيقى أداة مؤثرة وفعالة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الجميع يتوقعون من المواطنين المنخرطين في هذا المجال أن يساهموا في إعادة إعمار البلاد. وبالإشارة إلى أن التكنولوجيا لم تعد مجرد أداة فحسب، بل أصبحت منافسا في مجال الموسيقى كما هو الحال في سائر المجالات، نصح الأستاذ إلياس المتدربين بتعزيز إبداعهم وبذل جهود مستمرة لتقديم منتجات عالية الجودة. وقال السيد معشو قبرة سعيد مسؤول قسم ضمان الكفاءة في وزارة التعليم إن تعليم الموسيقى يتطلب بطبيعته الصبر والتحمل والتركيز والاهتمام والانضباط، حثا الخريجين على اتخاذ المعرفة التي اكتسبوها نقطة انطلاق والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. وتم في المناسبة تقديم الجوائز للطلاب المتفوقين في العام الدراسي 2025-2026، هذا وتأسس مدرسة أسمر الموسيقى في الميدان إبان الكفاح المسلح عام 1979، واستأنفت نشاطها عام 1994، وذلك وفقا لوثائقها. مشاهدينا، فاصل نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي، تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعد ما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج. وأدى تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران خلال الأيام القليلة الماضية إلى إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنهاء اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان يهدف إلى إنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل بهجمات على إيران في 28 من فبراير، إلا أن ترامب ترك الباب مفتوحا أمام مواصلة المفاوضات. وجاء هذا التصعيد في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة. وقالت إيران إنها أغلقت المضيق بعد ما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به، مضيفة أنها أخرجت سفينة أخرى من الخدمة.
وقالت القيادة المركزية الأمريكية أن القوات الأمريكية استهدفت 140 موقعا عسكريا إيرانيا من بين أكثر من 300 موقع ضربتها خلال 3 ليالي من الهجمات، في إطار مسعى لإضعاف قدرة إيران على مهاجمة البحارة المدنيين والسفن التجارية التي تعبر المضيق بحريا. فرضت الصين حظرا مؤقتا على صادرات غاز الهيليوم في خطوة تزيد الضغوط على سلاسل الإمداد العالمية وصناعات التكنولوجيا المتقدمة وسط تداعيات الحرب على إيران واضطرابات أسواق المواد الاستراتيجية. وقالت وزارة التجارة الصينية والهيئة العامة للجمارك في إشعار مشترك نشرته وكالة الأنباء الصينية شينخوا إن الحظر دخل حيز التنفيذ فور الإعلان عنه استنادا إلى قانون التجارة الخارجية الصيني، على أن يعلن لاحقا عن أي تعديلات على القرار. ويأتي القرار في وقت تواجه فيه أسواق الهيليوم العالمية ضغوطا متزايدة بسبب اضطرابات الإمدادات، إذ يعد الغاز عنصرا أساسيا في العديد من الصناعات الحيوية وفي مقدمتها أشباه المواصلات والرقائق الإلكترونية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الأجهزة الطبية مثل أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي. رفضت الهند ونيوزيلندا على رفعت الهند ونيوزيلندا علاقتهما إلى شراكة استراتيجية وحددتا هدف مدته 5 سنوات لمضاعفة تجارتهما الثنائية السنوية، وذلك بعد محادثات بين رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي ونظيره النيوزيلندي كريستوفر لوكسون. وأسفر الاجتماع عن 18 نتيجة ملموسة من بينها توقيع 10 اتفاقيات من أبرزها خريطة طريق لتوسيع علاقات خلال السنوات الأربع المقبلة، وإطار عمل لتعزيز التعاون البحري في منطقة المحيطين الهندي والهادي، واتفاقية دعم لوجستي متبادل بين البحرية الهندية وقوات الدفاع النيوزيلندية. وأشار بيان مشترك إلى أن مودي ولوكسون تبادلا الآراء بشأن منطقة المحيطين الهندي والهادي، مؤكدين التزامهما المشترك بمنطقة حرة مفتوحة ومزدهرة. قتل 18 شخصا وفقد 6 آخرون في الفلبين جراء انزلاقات تربة تسببت بها أمطار غزيرة رافقت إعصار بافيم، فيما بدأت تايوان عمليات إجلاء واسعة تحسبا لوصول العاصفة التي تعد الأقوى التي تضرب المنطقة منذ عقود. وقالت الشرطة الفلبينية إن الانزلاقات وقعت في جزيرة ميندانو جنوب البلاد بعد اشتداد الأمطار نتيجة مرور الإعصار، ما أدى إلى سقوط ضحايا وأضرار في عدد من المناطق.

هذا وأجلت السلطات الصينية أكثر من 1.8 مليون شخص تأهبا لوصول الإعصار بافي إلى مدينة نانجو الكبرى في شرق البلاد، وذلك بعد أن ضربت سلسلة جزر شاكسما جنوب اليابان وأمطار قذرة ورياح عاتية وممر بمحاذاة شمال الهند شمال تايوان. مشاهدينا الأكارم، نختم نشرة هذا المساء بالتذكير بأهم وأبرز العناوين. ورشة عمل حول تطوير السياسة الوطنية للرقابة على الأغذية. تنظيم مهرجان الأرتين المقيمين في ألمانيا. كلية العلوم بما ينفع تخرج 300 طالب بدرجة البكالوريوس. أمريكا تضرب مجددا وإيران تهاجم الدول الخليجية وتعلن إغلاق مضيق هرمز. حظر الصين صادرات الهيليوم مؤقتا يهدد التكنولوجيا العالمية. الهند ونيوزيلندا ترفعان مستوى علاقاتهما إلى شراكة استراتيجية. انتهت نشرة هذا المساء، شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.

بعد نزمت حسات اليوم حالي رح الحارة نابخم دساسي وأنا زهر محمد نوري بعد دقيمة دقاقيمة مرمنا فيلم كسع الزازم نسيحة بيكم كتكاتو لنا عدمكو دقيمة دقاقيمة رما نحس جمار كرمتا وعرفت وكون لنا رما يمنا مالتي باركس فتوها تخطة تلت مرفيرنا نلمون مرمنا كم لمور بحانت الدعمت زي ما قلنا نزام رفزي أخم في المينا أرستي نيزازي مرمى شوي شوي تتبر حانت الدعمت زي ما خقاب زكم مالتي مزر بخير وحكم بغطانا فتازي ما خبلكم عندما بتحرق أهم لساكم يا سنة مستمر.

لهذا طبعا زغنا زي ما رجع ما يتراخينا لنا فتوى تختلت ملفيرنا مهما نستمر على إحنا صبوا كم زغن كاتلات إحنا ولا جناسي تم أبي وثنا عبي ترى زلهم بوم تمحنا كم نخيد يتسمع دعم زي ما ينحنا سمارت إحنا ما لتي مو كذا طبعا زغنا زي ما أسمع في لدم ما نبت تختلت حسنا ما لتي حس برافو يخبلكم نلوم عن برافو دم ما أما قط مهارو زلوا وردرات تمهارو زبا ما أكل زنبر وردر أختار إنا ما لتي مو وقت تزروا خين وحكونا برافو خبلكم يعني برافو حليكم لسكم يا سنة مكلفة.

0: صغيرة.
1: كيفك؟ إلا فينوس إلا زغنانة إلا سنكايف لنا.
2: إلا مسار العوز كسرسة تغنيغي
0: لا تكون دحر أن نسكح واسكم كاتحت من لغم.
2: إيه سبك حقوس كل لغم من دقابرك خينو
0: محقوس ده أجل فين تحزي تبلو نعيز إذا قزا زار بين زلوكو أما أكل قزا وتخم دعين ترى بشخطة كايرو خلوخمي دحر كاس
1: حكا أنا جيركم كأنيري تمالي أف دقنا بوي تغلى خمزي لان سعسع كلنا قالهم قالوا بوي تغلى سب زحام مسل زلو خبز راح غي لهنا عنتو يكا دق زوتنا نستحال فخلوا رينا أنا أبيت عبدان يلنكا إيه لنا أنا غيره كابز انت يزخف انا قرار
2: سمعنا انه قال لا نخصخص 11 زي كون كم زغمانا نايم فانو قال اي تقبرني خمالدي
0: نقبر امبر نانا قل كم زناتكم ما ماكل قزات ندار بشكا قال لي كون نانا فريز بالي كم زنا نرا بيك ترخبو
2: كلنا دق بيت مرتكو فولي نانا نولو ما ذكرت لنا تراسي كتنا اسنا
0: انت مو فولي نقرا له اذن رئيس لنا ربي شاري كون ما تشم حساب له
3: وا
1: انكم مش بعبيتي ايه تبعيلنا بمساتنا هاتنا عيغنا
2: ومتى زي قبلنا لليغمنا
4: با حق ايه نعنا يخاف زغبها بالرحق نمال مسي مسبلنا سبيكرنا عايزنا تد اواتينا دقزقنا يا مالي اعتاتنا جيرنا من يخم ديب لنا ابكتامانا تيتي نمال
2: ورغم بازح معادينا اخونا لنا كاب دك خلاصنا ترى اثرت السبات ما يقزينا لنا كاب كلها مسيكشنات اخا خيبام دحل متى حمسة السبات مقوينا ما نتكوي فوفوح كان بلانا
1: زياس كمي كم زحلفنا خطرينا الله حكيمش
4: قدفواندو دحراج موبايل تسالنا نريا ديا مو طري حجي موسيقى انا نولا

0: أمبر كوكبس؟
1: أنا ون لبكع كماغي تهو يغلغو
0: سمع عمدو سعر هاوي لومي سونندو صباح سولوس حدا متران عسرتن وصيغن تتحتر ربع حدا متران عسرتن وصيغن تتحتر كل ملو أبزان كلتا معلتي كلتا متران عسران تتخون حاموس سامورس كنين
1: أنتو أقع تحفتين؟ كلتا متران عسران كتكوني؟ دحرك أبت سلسي إللي الكيز للكبارو كتمسلي؟ دحرك أمس أبوكو؟ أدخ تكوني يخي شعو قرع مس حزلكي أبقى مالكوين نادينا نتغل عهن كبالكي فرما يبلون مترون سستان حموشتاني خطغونا أنا ها مترون سمانيا
0: بكا بكا مترون سستان حموشتاني أغلنيو تيراي أبزن كلتا معلتي كوكوبز أغلني نساوا خورج
2: أنت ممهر بيش أمعاري نزوم قلعو كسوم عمدو تسانيحكا نسخاخي نساوا كمي رخيبكا يا
3: كلاس قبل زربا يبلون نفسي يبلو تقادلتي نفس رخيبايا مدحاني ثناي كلو نايز التفال علي حمامات فوس رخيبايا
2: سمع عندو ممهر بيشعركي حدا نقرالو زقرمني اب امريكا ناشنال سيربس حقراو عقل كلتالو اب اوروبا ناشنال سيربس حقراو عقل كلتالو اب تركي الو سلمن تايدا اب هاجرنا ايرترا سوا مستمسرتت حساسيه نيا فينجا الرجي حيزوم
4: ها ها هتشو يمحركم
2: ها ها هتشو
4: يمحركم
3: كلاون عركي اوتوم لبامات دليت سلام دق سوا ملي سمو يوصدكم زي كونس يمحركم يلمم أنا خاء يمحركم ترى يدبلم

دحري حارة ورحي نابز مأكل تمالسنا روشاقن نفس وكف معالتي نابز بوتا بممسع نزومن قعوحو تكاتاتلو من كبدتهم تمزنو من نساكم التحبرو ولا قوى معالتاوي نابز متسع نازن اتفات يكايدو يخون جن أقداوي كن قد قد يوزف اللتاني صبونا غرغن كساب حجي انقع حسيره اي فلتني تبل

0: صحينا يا بريغا كبلاي لهانو علي وفي جناب انا علي صدقنا انا هيا هيا هيا هيا كزا حمد اللايكا شكور حمد اللايكا قول بونكا مغلاوكا بير راجنا لك حمد اللايكا مسكا مسايكا هيا هيا هيا هيا كلك زياب دعمل هيا بلاكوا نزا هيا يعلف يعلف هيا قرقصوم كركد انا فازي متوع ابعر عميزي
1: أنت ولدت أملخ؟ أنت يدي بدي لي ناس إنتك هين خندس حقوس حيش خاوكوهي تسفعي ودي يا مدر عالم تسهلو أنا طبعا مبالي كلت طوحي خنادي عنزري لي وي أنا الشي بيجن بأقرنس مزينن إرندي كدعت مبال تسعيفي جيقان اخن ببهال مريزي ما علي اندي خيدي ليو انت ولا ريث املا كلت تساب كزارم
2: قوال من كوك خلت تساب كتزاربت هي واتصحي اندي خي كلتا ساعة زاربون كلتا ساعة زفردون قنا يولدو وتباهيلو نسخخا نتسفاي تصحاي عندي خواليدكي وسدي تسفاي بعال سري وسدي وديري بعال سري عطا وسدي
1: عندي كازينو كالاي تصحاي دلي أخينا تصحاي دابري عني أتناندي
2: نحن قزانا تصحي كاكاري باخت مرح زوالي
1: أفكن سعر عندي
0: قرقصوم كركدنا فازي جاقانو عواي قوعدة عن مزاقو قوعقا حقو سنة نقولنا
3: نقولات نانكو حقو سنة من اسمك؟
0: شبدا قزا يدبال سخاتكم كمان شنكم
4: أنا زهرة إزخا جبجب ببهار
0: تصفاي براخ البهاتي تفلت ودا أبدا كان حريو تسوي لهم
4: وا كم يابل كرافريتك
0: واي ورد هبا غينا واي نزات رشق عاد قبران نبري لهم واي تروق روق روق روق روق روق روق روق وصري دبلم نري لهم
3: صدرو خلو دا
0: ايا براخي مويتو بيت ما سر تقتي لهم
4: عديو خلو ألو عدو
0: عدي دا واي ملو معالتي وديت في علاقة تبكي أتوع علمون ما أتخت وقت
3: عند أبي محمد إدريس كتفلتهم ده؟
0: هو فلتهم زمان كده
4: هو
3: موترين هذا؟
0: أنا بلغ ريكم أوي عدي سعدي بيييي نغتكو عدي سعدي

0: لك سميرة. لهم هم نايكليناكو. هذا أنت بأبوك بحوك ودراستك كفكم سلودي يوم انقمت عن هذا.
1: توم دي بنسر وأنا دراستي تشدي بكليت.
2: ألو إن شاء الله خير.
3: ملاي فريد كذبكم كل البيوت
2: متبل. يلا يلا حبيبي شكرا كويس.
4: يم
5: فتقول له كل تعبته وحري هنا قدام ادمنت وادمنت ان امر لا تقدر له اجار مضل زكاه نجاك من طرف اي نفر لا تدين
6: يا كبدل ابدا دوم تسال انت هذا ان وسنيام لي ديوم ان بلي
5: وبزعي ان دبز حو حوش من مال دي بك دي بيت اعطوني
2: له كل قروش ما دي بيقول صوت بلدته
7: اما انا اسمع عن اسئله كلكم سمعان الليكه قدام يكون مال ومكازن تبر الليكه يا رب.

0: هلو هاجر
1: ميتو جيم سلام من شفك كذا حملك
0: ها هاجر ميتو اكان اكيد بالي كنوس الى تنزل يبكيتو
1: وي انا جيم صبطو كم غبي
0: عفش نسو كله بدينا بحال اطرفونا
1: ولا معربيتي صبطو
0: ماكينه كده فرح ليكمش من ماكينه كلها كذابطنا لم تاغي ليك انت
1: وي انا انت جيم عربيتي نسو تامر مرقروش مدي انتم نس دحن ليكم
0: دحن سمعينا زين عفشكم سنسو كل الامر لو مسمعين ليك حنا نوصل كذا دي بحب عمل لينا
1: الحمد لله من اول كنيت لا نقم شغلني يا اخي
0: بس اي مسير يركبه من فوق يدفجره
1: يلا تشاو
0: يلا مع السلامه وصي ودي يلا تشاو

0: ما حالته؟
1: ميت يا جمال، دحين يكون هاجر.
2: دحين تعمته بس دعوة يا جلسر لا تلا قابل لا لو.
1: أنا قلت سراك ومات بادياي دعاي وده هاجر فوق نوسك دعاو ده يقوله.
2: ميت عمته والكن يقول كنا كيلك.
1: عبو وليته. جمال أول الجمل والحمد لله ليبل. حقوها أنا دعاو وده قلو ولكي.
0: ميت يا محالي دحين يكوني.
2: حتى قابل أبس وعرات بالبيت حتى دي بنت كمان.
0: أنا ما عمرك دي بكتي شاك علي ريكو.
2: حتى قابلتي ليكو شغلتي ليكو.
1: نعمت إيه نهل بيان إيه؟ إمكو حالكي لبومي لتأمر حلبيه فرحة تومي لتأمر وشاك على تومي لتأمر إذا ما منهم منك نقلا صليت بامت إين ولد
2: لا سيد من بعد طب وردد العنوة وحوية ودينها كلها تتقالين من قبل الطيور تقع على أشكال البشودانيين كنا نايمين تنايمين كنت تنسى ولد عبدو من قبل

0: አንተ ምጋበት አንተ ይስማው ለሚያ ከበጣራው ይርከይ በጥር
1: ካና አካን ድርት ሐዛልኩ መቃብል ግዲራውና
0: ያ ከተ ድርት ወቀልት ብል ያ ተምሮም ኮንትራባንድ ከምሰልትልኝ በጣር በለ ከተማት አደን ንፍሁ ወልግዛዝ አልብስ ግሪት ለገለ ክረዲቡ
1: ሰኒ ሰኒ ፈሰበት ጋት እንዲኮ አተካላይ ተመረት ግራይ ሐከ
0: ባባ አደጋና አለከ ያ ፉፍት ብል ያ ማለ ማዳም እንደ ነሳና ሽ ቁልትልኝ ፉፍ ወተሳከ
2: اولاد ازيكم
0: نحن نحن نحن
2: ها بس سمك ادوري
3: يا رب فرتنا من كدانا بسلام عيرنات وقاشاينا من سفراء عير يا رب حسابك هليب
4: يا
3: رب
4: مين ابو تفرت
3: فريت حلب يا بابكو بدير دبانك ادام انسوا عباقة على ابو نواينا كدان اندل تفرد بسلام قل ايرانا وش فردو العير بسلام قل تفردنا وش بقاشاينا من سفره بسلام قل امتانا لهم بالدعات ولكي ابوكو امك دبانك ادام نواي فتي علو انبل بيع وعشرة نواي هنا اللي يفتي دي بي مت قدامك حنا نواي اللي يفتي ايه العشاء لتو انبلكم نرقمونا باتنا ولكي
4: أبوتو نحن مش ديب قلاقل إنسى هليتكنا
3: إيه بنجا إلا إنسى الله ترى رفت حلبي أبوك بدير أبوك وأمك حشاكي أم بلزبوه ما داباي كبرنا نواي على قلو نواي هين اللي إيفتي إيفتي إلا أمتم أسك أدل الزابة ولا أدب أهلو قدامك لا كان ديبك راقل يولي يا مرتلي يا مرتلي
4: أمين أمين مرتلي كويس يلا ابوته حردان حق صلاه اما قرب اني تحاجبت انا قدك لقيست
3: هذا حلبي
4: عامين
3: ما قلت لك ما كسرت ولا شيء تعال
4: صحيه
3: بلا صحه مش
5: كبير بس يلا صافر العظيم انا ويلي
1: مراتا
5: انا اللحمه مريك اليوم بس مرارت قليل لك بفار اليوم
1: كان مرارت قدم لا تحمى عليك حريت على مشكلتك عبي صدق يتلبس قاك لباس وتعاوتو تي راحو الى باسكا كلا قالها تو وديك
5: كان
1: كان كان
5: مرحبا
1: مرحبا
5: كان مرحبا كان مرحبا
1: كان مرحبا كان مرحبا لي
0: انا متود ليك مالم
1: يا خل الناس حمم دي من الله هو يبليك
0: يا حق حلق بان شاء الله ناس قد فرود قد يبن ذات مسنا خوان قلبك يا على قولون
1: جمال متاتو مسنا ما انقسى
0: كل ما حمم كو صوم كل بالهلا دبن دبي لا تبقى

0: أزرت بقص مرحبا إيقاس مدل أفقر ركات بشبك
1: ما أنا تعوره من كليكو أنت عم مش عارنا يتعود أرح
0: تعوره أرح يا أخي أرح بقصانا أرح أرح
2: حسانة اللي يا جماعة شرف قدامي الأمر أحشمتك قدامي الأمر حسان منطوق شو احترام له

0: ሃሎ
1: مرحبا نجات ولا تش اسك ازه مدرستك اسك من بايتش
0: انت بكس وديكم دي بي
1: خلاص انت مدرستك اسم كهبيني
0: كويس يما يما
2: يا ابو زدلت سكاني
0: يا ابو ترى العمى بتاعك يا ممكني
2: واش كنت اخرك بدك تولي الحرفسك على الريال
1: هلا معيال سمعيني ليكي لقاشات بيتنا للأتو العصر تعبان من انتم سالم من دصبت يوم قلمصات ازنتن لبيت رافعه والعرتت ناصفه وصنحهم
2: طمميناص وفراشات وناصفه هيلو
1: يا خم عيال هتوم من كين من قاش بركه من الريم تعبانين عند هلو قلمصوته ما صفي بلاك الليل
2: ده انت كويس سامعك الليل
1: سالم يا سالم نعم
3: ربي عبد
1: لقاشا ببيت لما تغربوا قربان هلو
3: ايوه
1: اذا نوسك انك اسكت كبتهم وبيت اهتي
3: طوال ربي عبد

0: سمعيني قلت لك ما قلت لك حزر لك ومس لك نايس الأسورح أبي عبدو دافعكم هلا
1: سيتو أربون حقوم هذه لدكم وبلا أبي عبدو هم كيف يسني
2: لا لا اللي يقبين باللي بيتهم ناجر وباللي جار بيت دفعوا قلنا لكل رؤسه رئيتي يكون وسمعت
3: أدام سنيت من ودعك سقاهم لا تعني كايد قرار
4: سمعني سالي سمعني اللهم أجرين أول نوسكم عندكم وازم هي نوسكم وجهوها انا مسلم اجرين كرمنتري تبلني نسمع ليك كهرباء ماي حمام من كل نظافتنا حمام كفرت نفع نوسكم تصلوا
0: ابشر عمتو حبه تفرها لبكيني دلقلت حزق لي اسليني انا نوش اقلا سلمتو
4: ولا سميره يا مثل كدرس
0: سميره يا مثل الدرس ادي ما مثلتها قال لك شويه الو سميره معليش خلاص تك انت تبو اتبيت ابي عبد المتسني تاميره ما عمل بيت
4: اسمع سال عاد حكوا ما اي عاد لقيسو من اول عمل يزعجونا احنا قلنا
0: سميره خلاص نتصبركم لينا يلا عمته قدام حكبو دي منو تحجزوا تبلي
4: هتم عدتم قدام قلبو من واي من اكن ما قدامتم
0: ولا قدام لهلقلو هتم دي بعدهم صور بالبوي الحزون
4: المهم كم مساله كنا دي خارجه تقابلني تمدلو

0: يجي يلا برا وانا صاحبك
1: يا اخبر رفشت دي اللي فصل حسنا
0: انت اللي كان مقابل دي بجيزو عليك اللي يلا افكرين اللي فصل سقفات اسكن وعلدي بتمامي يلا عليك اللي نفكر
1: يا اخي استير انت لك يا حق بالكيل حد جيهان حتى عمل جمليات لي سمي الا مثل كلهم قايس لنا هيران حسدته
0: ناتاس نحماتات بالعالة ابوجي كنات انا نايك دي بيتي ما سيسون كنات كنات
1: كنعنا دي كبردي
0: ايوا رجع حبيبي تعال يجي انت تقول تسحق بكرمه وماما انت الا قرمه ترينا دي ما يتعقب ادوي قريات على تتاكب وتتقبرها على تتساكب اللي ما قلت
1: انت بتبعك كم حديد انت
0: يا على دي ما دي بحليك كمان ذاته حلق امي انا شفت حتى ما كمان عايشه تبيني
1: اها الا نقطتك عم بتحيط رايا
0: قل له ريالتنا مثل اقفات تبنينا عنك ده حل مشكلتي يا ابون ولا تعبت تعدى من بزحت كافي ولا تحايسان وحشومان وقولان دهب انو سرقوهم وانسات مثلوهم اللي ما قلعتكم
1: انت الحلاوة تباكار من معاي قدر الله ولا عبودك تعلم بكيتي ثم يقبي
0: ابوك كان دليت حلاوة تباكاري لسألنا حبيبتان
1: حنا ما ابوك الليت قلنا حنقلنا يا طبيت ابا دي خون حدا مسالات يسالتنا
0: كم لنا يا طبيت قبل دي بتروقي تقريد على قلس سالتك سالنا طبيت كم لنا يا قلو مفعك فجر مرحبا
1: يوم مليتي لبال على الكليت مر نهي لي بدا ما سانس والحساب تبل بشعر هوت يا ري بلا لا ريت هات لك اعلام قول نسوا منين
2: انا صحافيه قلت لك با
1: والله صحافيه تقبا قدام حلاي ادي كون هولات بتتلي
0: نعم حكي دي بتامر تبلكيت اللي ابن عركب بتتكي ها نايت هيبك اللي تكون هو بلتي انا
2: دحن دحن نار نجات حكي قلي حليب ما تيك
0: لا بقى حافين كستي حنا نعرب حليب سام عام حنان هجي وجهت لذي بحليب تتمثل انت يكون هجيك يردي بحليب تتمثل
1: استير انت اللي مبالس انهم دول تحدق يوتو
2: جرس كم دم بعد ام بلنتي
1: اها سمن ده يكبل في جرس تبو

0: مدرسة.
1: ها؟ اسمع
0: اسال
1: بابا
0: كبر مني
1: يوم سوق بس بهدول اللي بلاك اللي حتى حدودي.
2: لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ولا محال الطلب
1: صبر وده صبر ده حمان مال اكل الموت يحلف بيله ايمان وده يا اخوك اكشن
0: كفو صبر وده تبلن عليك الا حالات هي طاطه الليل صبرت اوديته وكفت التبلت ما قصايل اطفي عليك قلب على ما قاعد على المدرسه
1: صبر وده بلاك اللي يا اخي ما تقبل ليك انت ها يلحبسونا اللي سب يا اخي ما تقبل ليك
0: حول ولا قوه الا بالله العظيم. سمعنا زين ولا مخزننا هنا بطحو
1: مكازن حتى يحقوا ديبو بلاك اهليكم مخزننا ربو بنبو ما تبر لي كانت
2: اولا ولا ولا سوقي ولا دكاكين اكبر كلها بالنسكي
1: دكاكين حتى يبلوا الكسب بدبو بدل نوصل على مهربات صوب ايها اللي بيقولوا يلبسونا في الرهن
0: لا اله الا الله محمد رسول الله. يا ولا محاله تل ازي مسلم انا حبس بس معنا ده مدريس انا طلع كانت لا يطبيه ولا مسي طوال بعتك العربي
1: حمد حمد رب له بي حبسهم بلي كمان من فتيه وبات تعير ما هلا قلت له حارس الاسوق كنا ندل بهدل ما قبلك فجر اس صبح الساعه 4 قدام عند السكب طوال دول هدي
0: محمد ريس سمعان مقاك قلت له كانت امته من دين عمر تلو من البلونه كفوت الوديت انا ما جاي ده كسر قدام عافيه تشكسر
1: نحن نحن انت بس ده ايمان ودي تتربش نمد قبلك انا اقرب يوم صبر ودي انا مش بقدر يوم تسي
0: ولا يسن

0: Hamid itu peserta dari Hamid itu.
1: Ya ya, alah alah. Arah Hamid terus terus. Terus sama guys saya sana.
0: Arah Hamid itu. Hamid itu peserta dari
1: Hamid itu habis kulus sobel. بس برا يا مدرسه ده فجر من كامبل
0: لما خزن درك ويدي تعال
1: ما خزن درك بوب على من نساله كمان
0: شريت كم على هل يا هلاني اللي بالله
1: يا اخي على هل هل ترجمه طلبوني كونتر باند تبع على من سوروا سالوا من لو
0: محمد ريس من اسحوا عنده يا اخي عافينا ناس اي كحليل الكربو
1: ايون انت وصلنا محمد ريس من ايدي فجاه هم صوم متى قال لك انت
0: لكن ابجاس استوا دي عملنا عندي كل مخزنه كل رسو يركبوا
1: يا اخي كامبل الا هل مسني بطبنينا حكومتي ما عملت يا ريح قبيت بيتاتيت مصاريفنا السنة تقدت لما يتأكد من الله هروس الناس من جيش حيسان
0: كل سنة
2: ها ميدو
1: بسم الله بل
2: ما تأولا
1: بسم الله
2: بل لا إله إلا الله
1: حمودي بسم الله
2: بل ما تأو ما تأو حكو ما تأو لا توس
1: بسم الله بسم الله
2: كنف قرب
1: الله أعطيك يما رزاق عليك
2: لا إله إلا
1: يا أخي جمال لحالك لك نودي له وطل علي بطمنا
2: عليك اللي تذيب يا أخي قبل رزاق
1: يا الله بسم الله بسم الله ما أطلع له عشر كام تذيب
2: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بالراحه بسم الله
1: بالراحه امس
2: لا اله
1: بالراحه
2: لا اله الا الله
1: الله
2: لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله
1: بالراحه
2: مرحبا
1: عرق دبوز عرق دبوز
2: سلي
1: سلي ايوه عرق سلي دبوز دبوز
0: تعفرت الزاد

0: يا سميرة دقيقة شوية قلت حاجة شوية بلا ما فيني
1: سميرة ولا شيء إلا سالم قال عبدو ما هاي قبي
2: أبويا عبدوح وأبو هوتو عدو ديب قندعلو أول من سوا نقطت كمام سنة هتو ديب عد أبوه عبدون دانا بردي بالاسمرة وكل يد درس مثلي
1: ما شاء الله تبارك الله أنا مرة واحد عجبيني أخلاقه وسديته زول طيبته تقول لي تتآمره ولا قدم كل يد
2: لا لا أول ديب سوا نتآمر علمه وأتحد أن نصدي إلا بس حمال اللي نادرجت بتحنا سكلا معل ميت وفيت ديبو
0: رب الرحمة
2: أمين إن شاء الله بماكينتنا يحو أبوه عبدو عذاب صحين
1: قرو كأنا قدم سفري لازم أركب بوم هلأي يعني ثانية ودونيكو قل حمدون بي وتقابليني إن شاء الله
2: لهم كلهم اللي ركب كهومتون أورو جمال تولي ركب كهو وتو شك أطاي سبتو كل وقت ديب سفرتو
3: لا إله إلا لا إله
4: هاي هاي هاي هاي
3: يا ما سعدان الناس واتكا الناس براهم عمال عم صديق براحة براحة بسم الله يا
5: ناسي
3: يا
5: ناسي
3: ما
5: قاعدة
3: زين
5: الناس واتكا
3: يا جمال
5: هاي ناسك يا ناس اللي أخذ نقربوا ألا ما يكاودي بنا زاد
3: خدنا ناس واتكا يلا
4: لا إله إلا الله
3: لا إله إلا الله شركة عم صديق
4: أسمعك يا سلام
3: عليكم أبشر أبشر يا عم زيد
5: حركونا حركونا ألم ألم ألم حركونا يا أخي
4: لا إله

0: خير وعليك. من آمل خالد حق لي وصيحيني اللي علاقتنا يكون هاي سالم معك والمستقبل يتقبل قد من أزل سليني.
1: إن شاء الله خلات يعلوكم يبا وحره دا يحريان يكون نبغط قدام فتو وربنا يوده بيت ما من عرش سيكون
0: سمع لك. تاني مرة خليت مزاجة إن شاء الله هدا عندو ديكم سالم دمان كنت قاها ها انت ما شاء الله تبارك الله انت سرقيكي مرعات نقا كتنهير ان شاء الله.
1: هاي با مدرسة كان دا اتمم قالو كله كركر لحق المدرسة كايدو يليفا
0: سنة ليكي اللي كله العلوة تحت المدرسة ان شاء الله حسيكي ومدحراتك مثل قلبي قدمي لكي من آمرة مفاهمتها الله حسها الله كل خيرها الله ها إلا باش اللي تلليت نبراكي بعداتي اللي قليها منكي ما تدقاك الحزي
1: إن شاء الله.
0: أكبر والي سني لك
1: إن شاء الله.
2: أنا مدريش

0: ايش توفل اللي عتكهلو يخليو او ايش تخزلو سكا على لنا
1: او ايش انت مهبلك سمعيت الله هم سب حاجه مصب ومسدي افتري اخلها سبيها مارسي قناتك سمعك اخل جن تزعابينا تنس لزخونه اذا مريت ادليلنا نرقص لزلنا مولو حزب ارتراح انا تنس كوينو سالو ام سالا جوغان سواتك لك اخلها حابن سمعك حابن سلزعبي تكبر نغرك ايلن ولا حنتغبر نغر يلن سلازي تحبين قاطري خاطر نبر زلك
0: توم زعبي خص دراخه
1: او زعبي نسدرا عباين لعبياتني عزيز اذا فكرا يا خبرا يا خا جيبي هو سي لانسا سانكم كل سبع حنقرا امهيره ابز بصحاب تحاتني انا حجي ما مهر يبز غزيزي ابا شاو عايز ري خا ابا شاو عايز ري حقرا اقول كلسي ولا حنتي زغدلن نغر يلن ساس كل نغر كوين عبياتني
0: كلات ناسي ولدي اللونا بحقوتات اللونا عبيت احوات اللونا حجي ولادي خا كابولادي خا نشتو قال تدلي نشتو حساب تدلي ادي خا نيا دنا غرغلت بلاكا مو نيا دنا تورس ابو خا اغل نغر بلاكا نيا بو نغر كا ناش ناشتو نداورسكا ندات ما ازنكات خيت كلاتنا دقنا خنا عب خلناس اتي معباي ونبعلو مغبي مقرب ايكونن ابا امرو ندهن اسكالوم تخيد اللوني دك خامو سلازي ازيتات برغص سينا تختكو انتغاليا مغنياتو خمتي كعلانا صنحا ادياتاتنا تتاريخنا كوم خوينو مالتيو سلازي نمن سيات نظم سمعنا زلو تعذبتي كمزي ندحر اخوينو تاريخنا تاينا خنقبر زلنا خمينا خنكون زلنا
1: بقى خبزن سمعو زلنا تاريخ كاو تبقسنا نحنا خاونا لعلو خنكون ماس ايرتراوس لنا تاريخ زلو كل سنهتو تاريخ الو عجي ابزخون افتزلنا يطفحغن ازمنيو انتايو خمي خيبلنا غن بسات وهيباتنا زلا درجه بقى نسب نزخون نسب حد عينت اغلغلوس كنهم تولودوسي طبق نغر كوارسالو معناتي ماسي ولاركا غديف كام خاد ارغوس ارغوس تسترا غديف كام خاد كبيدي كل نغر سكبيدي كبيدي حالفنا الباس حجي ناي زربا خونا خلي افتتكبر كن بطعمي يخبيت بطعمي خاص معك بزح سمعك انا غير سالو سلازي اذا خايكون نحنا نتهاجرنا حجي تناصنت متي اذا خابانا زدله نغير كن بغبو خن فصمالنا
0: بعلت حدار ديخي
1: او ودك لو خرو قال الله نحن طول
0: او صبق حجي نقولكي السخن صدراخي اي فلوت كيومن كابوم زخونه تمكرو يبلكن بزيكا تاريخ قال سواو نجر زورسكي يلن مالتيو غالكغن سخي الخيا مخنياتو اقديمو مواغا زخفلو ابوطات سلازلو كمتي تعلي يادو
1: وي علي لا كما عابي انت عابي كل نجر يعلي لا كفا بلاسي نجر سها دحانا غاز امسي اسرايك فلي حج بزي حزلا دحان تردا سبع مالسي انا هذا حني ما زختي ما سايبني انا هلت زي حفتي يا مالسي اديت بغير عبياتني يا حنقيقه حفتي علاتني حوي علني بزحسي بزح زخت من الناس ايتسمعن مالسي استخف صدرا اخرخ بزخ الزنوبركس دار غارخي بي يا بلا
0: وكابزي انتينا كن رد انخل ولدنا عبيت حواتنا ابا حقوتاتنا تسويهم ترايكونن اكلهم ترايكونن تسويو بزح نغريم اسويهم فقري مسوم تسويو ولاد مسوم تسويو زتفلالي نغر كبصحو زلوهم درجه مسوم تسويو اوشطوم زنبره موياون مسوم تسويين ديو سلازي نزي نكاتاتل زلنا بحفشه بحفشه خا من اسيات اصبيقنا خنردو بزا غاطام لاو مالتيو يغنيلنا
2: زيا قول عزياس نقولنا كمديتا تفلتنا ني رافت غوزوم حفش دوات كوينا نافتن نافتن كنول كلنا مالتي تحنس عيماتا تريد تحنس عيماتا تريد اين تي اتادي اي تفلتنا فولي حلف انا يدس اي نبران نتقول في خباب زنور حفش دوات دقنشتيو كم احواتان اديتا تانكون يسمع نيرو اسمرسي حنت غابت دندر عملت ندير مزلع النبرو لغزي كبعد حوشا صلااتينا تبتم دابلنا خلنا لعلغالاس ني نافكرا مسلكا نغالا غدي فانديا وين رانا ابس مراز غمطا تصعف ورقه حجي ترسيعو رسيعنا يو اب غزا نزغب كينا كنوصن على مالتيو زودي